أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان. بالتعاون

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكاني.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: شايفة الدوامة اللي هناك دي؟ انت بتلخبطي دوامة ايه؟ دوامة الحب يا عبيطة. عارفة ليه سموها دوامة؟
3: ليه؟
2: عشان بتخطف اللي قرب منها، زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
3: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجه عن الحب.
2: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم.

0: وماؤك من دني أغلى
1: وحبك يهدي ومن ظل حماك الخلق المولى.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: وصباح جميل يليق بعدن مدينة الضوء، حين يوقد البحر ملامحها وتنهض فيها الحياة على وقع الأمل على صدى التعب. ومن قلب هذه المدينة، حيث لا تنطفئ الإرادة رغم كل الظروف، نلتقي بكم اليوم في برنامجكم عدن هذا الصباح، نافذة جديدة على الواقع أكثر إشراقا، ونحكي عن خطوات تصنع الفرق وعن طاقات تؤمن أن الغد يمكن أن يكون أجمل إذا بدأنا من هنا. صباح الخير، صباح الخير لكل من يجعل من العمل رسالة ومن الأمل طريقا لا ينتهي. يسعد صباحك ناصر، يسعد صباحك خديجة.
1: صباح الخير، يسعد صباحك هبة. صباح الخير، صباح السعادة، صباح المحبة. أسعد الله صباحكم متابعينا أينما كنتم. نتمنى لكم كل ما تحبوه وكل ما تتمنوا أن تجدوه في هذا الصباح الجميل والمشرق. صباح الخير عليكم من جديد أينما كنتم تتابعونا، في الباص أو في البيت أو في أي مكان كنتم، وندعوكم إلى متابعة حلقة جديدة من حلقات عدن هذا الصباح الذي يقدم لكم في صباح كل يوم جديد موضوعات جديدة. نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم، ونتمنى منكم أيضا أن تتابعونا وأن تتفاعلوا معنا بالاتصالات علينا بالمشاركة الهاتفية، أو أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك. صباح الخير من جديد، وصباح الخير لناصر ولكل الزملاء الطاقم العامل معنا لهذا الصباح.
0: صباح الخير. طبعا اليوم رسالتنا كده جميلة وخفيفة، وهي عن المرأة. المرأة ليست مجرد تعريف يقال، بل حضور إنساني عميق يتجاوز الكلمات، هي الحياة حين تتجلى في أبهى صور، وهي النور الذي ينسج من الصبر قوة، ومن العطاء معنى، ومن الحلم واقعا

0: ليست مجرد تعريف يقال، بل حضور إنساني عميق يتجاوز الكلمات. هي الحياة حين تتجلى في أبهى صورها، وهي النور الذي ينسج من الصبر قوة، ومن العطاء معنى، ومن الحلم واقعا.
1: أيضا سهرت على راحتك، وسهرت على يعني أبسط عارض تمر به في حياتك، تسهر الليل على راحتك وعلى الاهتمام بك، وحتى أنت كبير وحتى إن بلغت 40 عاما من عمرك، هي أيضا تهتم بك ودائما تخاف عليك. فيجب أن نحترم الأم وأن نحترم المرأة، لأن المرأة هي الحياة.
0: فقد كرمها الإسلام تكريما عظيما، وجعل لها مكانة عظيمة، وأعطاها حقها حيث كانت مظلومة منذ زمن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أستوصوا بالنساء خيرا. وهذا توجيه نبيل يؤكد مكانتها وحقها في الاحترام والرعاية والتقدير. المرأة في جوهرها وطن من الحنان، وسند من القوة، وقلب إذا أحب منح بلا حدود، إذا عمل أبدع بلا تردد. كما قال الشاعر: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يبقى الحديث عن المرأة ليس حديث أن المرأة فقط نصف المجتمع، بل هي روح المجتمع ككل. فهي ليست تابعا، بل شريكا أساسيا في البناء والتطوير وصناعة المستقبل.
1: فلا يمكن هبة أن نتخيل مجتمع أو أن نتخيل بيت بدون أم. نجد دائما البيت الذي لا توجد به أم ولا توجد به مرأة، نجده منطفئ تماما وخالي تماما منها.
0: كما قال النبي: هن المؤنسات الغاليات.
1: ويعني نجد هذا البيت يعني منطفئ تماما وخالي تماما عن الحياة. فلهذا
0: شوف ناصر، عندك كلمة عن المرأة؟
1: بالتأكيد ناصر بيحب أمه وبيعزها وبيقدر المجهود اللي بتعانيه واللي بتقوم فيه من أجله. إذا نتمنى متابعينا أن تكون رسالتنا وصلت لكم في هذا الصباح، والذي تحدثنا فيها عن قيمة المرأة وعن ضرورة الاهتمام بها وتقديرها. إذا نذهب إلى هدية الصباح مع ناصر ونشوف إيش محضر لنا في هذا الصباح، ونعود إليكم.

0: في المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب حار إلى حار جدا وصحو إلى غائب جزئيا مع احتمال هطول أمطار بعضها رعدية ومتفرقة على أجزاء من السهول الساحلية الغربية والمناطق الساحلية الساحلية الجنوبية والرياح معتدلة تنشط على المناطق الساحلية الجنوبية الغربية والشرقية.
1: نعم، والمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالا حتى تعز ولحج والضالع جنوبا وتمتد غربا حتى السهول الساحلية الغربية.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا، بشكل عام حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأثربة.
1: وننتقل معكم الآن إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة ليومنا هذا، ونبدأها بالحبيبة عاصمتنا الجميلة عدن، ودرجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 29، حالة طقسها غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة.
0: أما المكلا العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما سقطرى جزيرة الأحلام فدرجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب حار، وأيضا أمطار متفرقة رطب حار جدا والرياح خفيفة معتدلة.
0: أما المخا العظمى فيها 36 والصغرى 28، صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار حار جدا وإلى حار جدا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: وأما بالنسبة للغيضة وزنجبار ولحق تساوت درجات حرارتهما، فالعظمى 35 والصغرى ما بين 26 إلى 28، وحالة طقسهما صحو غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة نشطة.
0: وأخيرا لحج العظمى فيها 35 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: وننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها بسيئون، فدرجة حرارتها العظمى 39 والصغرى 22، حالة طقسها مشمس مغبر حار جدا نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح معتدلة نشطة. والمرة نشوف مشمس مغبر يعني من حالة الطقس.
0: مأرب العظمى فيها 37 والصغرى 24، صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا حار إلى حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح معتدلة.
1: وخديجة معنا أيضا عتق وبيحان، درجة حرارتهما متقاربة، معنا الدرجة العظمى ما بين 36 إلى 37 والصغرى ما بين 23 إلى 24، حالة طقسهما صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة معتدلة.
0: وننتقل إلى المناطق الجبلية ونبدأها بتعز، حيث بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 18، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: والضالع درجة حرارتها العظمى 30 والصغرى 20، وحالة طقسها صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة يعتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
0: أما البيضاء العظمى فيها 30 والصغرى 15، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ننتقل معكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، ننهي بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وفي الوديان واتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة.
0: كما نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، كما نحذر الأخوة

0: إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة.
1: كما نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة. كما نحذر الأخوة

0: العواصف والصواعق والرياح الشديدة.
1: كما نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة. كما نحذر الأخوة
0: من 280 إلى 320.
1: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 11,000، وسعر الكيلو من 667 إلى 733 ريال.
0: والبيبارة 8 كيلوغرام في السلة معنا من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 600.
1: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10,000 إلى 11,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 625 إلى 688 ريال.
0: البسباس 25 كيلوغرام من 20,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو الواحد من 800 إلى 900.
1: أما كوبيشة كبير الحبة 2000 ريال إلى 2500، أما كوبيش صغير فبلغت الحبة 1000 ريال.
0: والفواكه معنا الموز 30 كيلوغرام بيكون من 10,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو الواحد من 300 إلى 500.
1: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 6,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 333 إلى 444 ريال.
0: معنا الحبحب والشمام كليهما نفس السعر من 700 إلى 800.
1: خوخ فلسك 20 كيلوغرام في السلة من 30,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 1,500 إلى 2,250 ريال.
0: مانجو سمكة 20 كيلوغرام من 20,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,700.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من

0: 20,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,700.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 4,000 إلى 4,500 ريال.
0: كانت هذه نشرة صادرة من إدارة التسويق مكتب الزراعة والري محافظة عدن، إعداد المهندس أكرم سعيد، وفاصل ونواصل.

0: أهلاً سهلاً بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وعدنا إليكم من جديد لنستعرض معكم رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا 11 مايو 2026، ونبدأها بالرحلة الأولى مع كيبا.
2: والرحلة الأولى اليوم ناصر ما قلتلناش أهلاً وسهلاً بكم على متن، قلت يمكن كنت مش موجودة. الرحلة 512 عدن جدة، تقلع من مطار عدن في الساعة 3 فجرا وتصل إلى مطار جدة في 5 صباحا.
1: الرحلة 513 تقلع أو أقلعت من جدة الساعة 6 صباحا ووصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا.
2: ورحلة 528 عدن جدة التي أقلعت من مطار عدن في الساعة 3:40 فجرا ووصلت إلى مطار جدة في الساعة 5:40 صباحا.
1: الرحلة 529 أقلعت من جدة في الساعة 6:40 صباحا وتصل عدن الساعة 8:40 صباحا.
2: رحلة 600 عدن القاهرة، أقلعت من مطار عدن في الساعة 5:45 ووصلت القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن في تمام الساعة 2 ظهرا.
2: الرحلة 524 عدن جدة، تقلع من مطار عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى مطار جدة في 11 قبل الظهر.
1: أما الرحلة 525 تقلع من جدة الساعة 12:00 وتصل عدن في تمام الساعة 2 ظهرا.
2: رحلة 502 عدن جدة، تقلع من مطار عدن في الساعة 9:50 صباحا وستصل إلى مطار عدن في الساعة 2:50 عصرا.
1: أما الرحلة 502 تقلع من عدن في الساعة 9:50 صباحا وتصل جدة الساعة 11:50 قبل الظهر.
2: رحلة 503 جدة عدن، تقلع من مطار عدن في مطار جدة عفوا في الساعة 12:50 وتصل إلى مطار عدن في الساعة 2:50 عصرا.
1: الرحلة 514 تقلع من عدن الساعة 5:25 عصرا وتصل جدة الساعة 7:25 مساء.
2: رحلة 515 جدة عدن، تقلع من مطار جدة في الساعة 8:25 مساء وتصل إلى مطار عدن في الساعة 10:25 مساء.
1: الرحلة 612 تقلع من عدن الساعة 5:45 عصرا وتصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.
2: رحلة 613 القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة

0: القاهرة في 10:30 مساء، وتصل مطار عدن بإذن الله في 2 فجر الثلاثاء.
1: الرحلة 530 تقلع من عدن في تمام الساعة 6 مساء وتصل جدة.

0: جولتنا، والآن مع جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد ليومنا هذا، ونشوف أول الأخبار.
1: الزنداني يعلن أولويات المرحلة، الأمن والخدمات في صدارة قرارات الحكومة بعدن.
0: وثيقة رسمية وبيان الأسرة يفجران القضية، شكوك واسعة حول رواية مقتل محمد قحطان ومطالب بلجنة دولية.
1: مرتبات الجيش خلال أيام، وزارة الدفاع تشترط البطاقة الذكية لصرف الرواتب.
0: وأيضا من ضمن الأخبار، تحذير رسمي من شبكات تهريب الغاز، مطالبات بضرب المحتكرين وإنهاء الطوابير.
1: وتطور جديد في قضية مقتل عمر باطويل بعدن، ومحكمة الاستئناف تحدد موعد النطق بالحكم.
0: وهنالك مصادر لصحيفة عدن الغد تكشف تفاصيل رحلة شحن أثارت جدلا في مطار عدن.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الثانية، صفحة تقرير الكاف. يقول الكاف يقول نقاط الجبايات، إما سلطة الدولة وإما سلطة ميليشيات.
0: نعم اليوسف، تأخير انضمام اليمن إلى مجلس اليونيسف، يمكن تأخير انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لا يخدم المنظمة المنطقة.
1: بعد عام من الانطلاق بدعم العميد ناصر عبد ربه، شبان أبيان الأربعة يختتمون سفلة الخط الدولي وشوارع لودر.
0: وأيضا معنا من ضمن الأخبار، وسط القرن خبير أمني يكشف لماذا يجب على اليمن العودة بقوة إلى القرن الأفريقي.
1: وأيضا نجيب غلاب يقول المؤتمر الشعبي قادم ليكون مركز توازن مع القوى السياسية.
0: وأيضا معنا في الصفحة الثالثة، اشتباكات دامية في أحور تخلد 3 قتلى بسبب خلافات على تهريب أفارقة.
1: طارق صالح يتابع سير دورات الحرب القتالية ويشدد على الجاهزية لمعركة الخلاص الوطني.
0: وهناك تقرير في الصفحة الرابعة يقول رؤوس الأموال تهرب من الداخل، مغادرة 5 مليارات دولار من البلاد خلال آخر عامين فقط. هذا التقرير كتبه محمد راجح.
1: وننتقل إلى الصفحة الخامسة، صفحة أخبار. يقول هناك خبر يقول حريق مرعب يهز المعلى، النيران تلتهم عمارة سكنية، واتهامات بتقصير فرق الإطفاء.
0: قوات دورات بلحاف تطالب برواتب بالريال السعودي وإنصاف 1999 منتسبا.
1: المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان ينطلق بمشاركة عربية واسعة.
0: وأيضا معنا وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بعدن تطالب بتنفيذ قرار تغيير مدير مالي بصندوق صيانة الطرق.
1: نقابة معلمي تعز تطالب بسرعة صرف رواتب أبريل ومايو قبل عيد الأضحى.
0: ومعنا في الصفحة السادسة من الأخبار، كارثة تلوح في الأفق، تلوح في الأفق، 8 عمائر مهددة بالانهيار، وسكان حي الرئاسة بعدن يستغيثون.
1: زنجبار تغرق بين مياه الأمطار والصرف الصحي، وسط مخاوف صحية متصاعدة من كارثة بيئية.

0: أيضا معنا العطش يضرب عدن، أزمة مياه خانقة تشل الممدارة والمنصورة وتفجر غضب الأهالي.
1: ودكتورة بجامعة عدن تجوب شوارع المدينة توزع صدقة لروح الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، إذن ما هي القصة؟
0: معنا تقرير في الصفحة السابعة، صيف قاس في عدن، سكان تغر اليمن الباسم يصارعون أزمة كهرباء خانقة. وتخيلي عدو أمس نحن كان عندنا ضعف في الكهرباء، كان كله يعني احنا طفينا كل حاجة عشان ما يحرقوش علينا السماء،
1: وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة ضعف
0: الكهرباء. ياريتنا يطفوها، لا عشان تحرق
1: الأجهزة. نعم. وننتقل بكم إلى الصفحة الثامنة، وهي صفحة تقرير مسار الناقلة يوريكا من الاختطاف قبالة اليمن إلى سواحل الصومال.
0: وكذلك هنالك تقرير في الصفحة التاسعة يقول انطلاق ورشة الشراكة بين الحكومة والمحليات في عدن، مسار جديد نحو حوكمة فعالة وإصلاح شامل. تقرير للدكتورة للدكتور ماجد.
1: أما في الصفحة العاشرة، صفحة كتابات، قضية حضرموت والجنوب، الجذور والمشكلة والحل، مقالة كتبت بقلم محمد أحمد بلفخر.
0: وكذلك مصر والخليج وإيران، هل تتشكل معادلة إقليمية جديدة؟ 1-2، كتب محمد خالد.
1: وننتقل إلى الصفحة 11، وهي صفحة كتابات أيضا، في البال أغنية، مقالة كتبت بقلم عز الدين الأصبحي.
0: وعندما تتحول المحاكم التجارية إلى مقابر للاستثمار، كتب معاد عبد الواحد.
1: وكفاية الكيل بمكيالين يا مجلس القيادة الرئاسي، مقالة كتبت بقلم عوض كشميم.
0: ونذهب للرياضة المحلية في صفحة 12، معنا الورد، استقالة خالد الدغيش ضربة قاضية لشعب إب، والإدارة الحالية خطر على مستقبل النادي.
1: وأهلي تعز يفوز على سلام الغرفة، وسمعون يمطر شباك شباب همدان في كأس الجمهورية.
0: عدن تستعد لاحتضان البطولة الثالثة للمصارعة الدراعين بمشاركة نخبة من أبطال المحافظات.
1: والصغر يقادر بطولة كأس الجمهورية، وحدة عدن يفوز على شباريق الحديدة.
0: ونذهب للرياضة العالمية، هنالك العديد من العناوين، ونختار الرابع التوالية، غلطة سراي يخطف لقب الدوري.
1: وفي مئوية ميسي، انتر ميامي يضرب تورنتو برباعية.
0: ومعنا في الصفحة 14 هناك تقرير بعنوان الربط الكهربائي بين اليمن والسعودية، هل يخفف أزمة الكهرباء؟ تقرير داليا الهمشري.
1: وننتقل إلى الصفحة الأخيرة، هناك مقالة كتبت في بقلم جابر محمد، الطريق إلى جيبوتي.
0: نشوف لهذا السبب يصبح الإنسان وجبة شهية للبعوض بما أننا بموسم الأمراض.
1: دراسة جديدة أن البعوض لا يطارد بعضه بعضا، بل ينجذب جميعا إلى نفس الإشارات غير المرئية التي تقودهم مباشرة إلى البشر. وأشارت الدراسة إلى أن البعوض ينجذب بشكل فردي إلى الإشارات نفسها، اللون الداكن وثاني أكسيد الكربون، وهو اكتشاف يمكن أن يحسن مصائد البعوض ويقلص الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة عبر لدغاته.
0: وبعد مراقبة مئات البعوض وتحليل نحو 20 مليون نقطة بيانات، طور باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا ومعهد وايضا للتكنولوجيا نموذجا رياضيا يشرح كيفية تحديد إناث البعوض لموقع البشر والاقتراب منهم للتغذي على دمائهم. مصاصو دماء. امتياز.
1: إذن خلصنا معكم الآن الفقرة الإخبارية التي اخترناها لكم من صحيفتنا صحيفة عدن الغد، وننتقل إلى هذا الفاصل الصباحي القصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: صباح الخير من جديد لكل متابعي ومستمعي أثير إذاعة عدن الغد. عدنا إليكم وعدنا إلى موضوعنا الصباحي الجديد لهذا اليوم، وتأهيل تمكين المرأة تأهيل نسائي. يمثل تأهيل الكوادر النسائية داخل مؤسسات الدولة ركيزة حقيقية لتطوير العمل الإداري، ويمنح المرأة أدوات عملية تمكنها من أداء دورها المهني بكفاءة وتأثير أكبر. وفي هذا السياق تأتي الدورات والورش التي تنظمها الجهات التي تنظمها الجهات الحكومية كمحاولة تستحق الاهتمام وترجمة مباشرة لتوجه عملي يهدف إلى بناء قدرات النساء في المهارات الإدارية الحديثة وتعزيز مكانتهن في بيئة العمل المؤسسي بوصفهن شريكا أساسيا في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق تطوير مؤسسي مستدام.
1: وطبعا لمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كفاح علي عثمان، مدير عام إدارة الإدارة العامة للمرأة في وزارة الصناعة والتجارة، وأيضا عضو اللجنة الوطنية للمرأة، مستشار مالكات المشاريع الصغيرة، وعضو منتدى تكاتف في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لدى النساء. أهلا ومرحبا بك أستاذة، وشكرا لتلبية الدعوة.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا، وطبعا نحن بدنا نوضح بعض الأشياء اللي تخص المؤسسات الحكومية.
0: أستاذ كفاح، يبدو أن الشبكة تنقطع،
1: لكن بنواصل إن شاء الله يعني يكون واضح الإجابات. بداية، ما أهمية تأهيل المرأة داخل مؤسسات الدولة في المرحلة الحالية؟
2: تأهيل المرأة في المرحلة الحالية لم يعد خيارا. الضرورة الوطنية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وظل الوضع التي تمر بها البلاد، المرأة تمثل نصف المجتمع كما نعرف جميعا، وعندما تمنح لها الفرصة التدريبية والتطوير تصبح لها أكثر قدرة على المشاركة في صنع القرار وتحسين الأداء المؤسسي. مثل ما عملنا نحن في الإدارة العامة للمرأة، نعمل على تنظيم وجود المرأة كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والإدارية، وليس فقط في أمر تفيد من البرامج.
0: أستاذ كفاح، كيف تسهم الدورات التدريبية في تطوير أداء الكوادر النسائية إداريا ومهنيا؟
2: طبعا تلعب دور كبير الدورات التدريبية، تمنح المرأة مهارات عمل مهارات حديثة تساعدها على رفع كفاءة العمل في الإدارة والتخطيط أو استخدام الأنظمة الحديثة، استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما أنها تعزز الثقة بالنفس وتفتح المجال أمام النساء للمشاركة الفاعلة أكبر داخل المجتمع الحكومي والاقتصادية.
1: وهل هنالك طبعا خطط مستقبلية لتوسيع البرامج التدريبية وتأهيل النساء في قطاع الصناعة والتجارة؟
2: هناك توجه مستمر نحو توسيع برامج التدريب وبناء القدرات خاصة في مجال التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والتمويل المالي والتسويق والتجارة الحديثة في الداخل. تمرنت على تنمية القدرات في الداخل والخارج، لأننا عندنا دورات كثيرة تنمية القدرات في الخليج. نسعى دائما إلى بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية لتوفير فرص تدريب نوعية تستهدف النساء في مختلف المحافظات للكوادر النسائية وسيدات الأعمال ومركز مشاريع صغيرة أكبر تحت.
0: أستاذة كفاح، ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة داخل بيئة العمل المؤسسي؟
2: من أبرز التحديات موجودة فرص التأهيل أحيانا ضعف تمثيل المرأة في بعض مواقع القرار للأسف، يعني إضافة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر بعض الأحيان على استمرار المرأة وتطويرها المهني. بعض بيئات العمل تحتاج المزيد من السياسات الداعمة للمرأة وتكافؤ الفرص. مع العلم أن وزارة الصناعة يعني تقريبا لدينا 6 مدير عام في قرار الوزراء وأربع نساء مع ذلك نتابع كثير من القرارات، نحن تقريبا من الوزارة الوحيدة، ولكن نأمل ونطمح إلى مكان أفضل.
1: نعم صحيح. كيف يمكن أو كيف تعملون على تحويل التدريب من الجانب النظري إلى أثر عملي داخل المؤسسات الحكومية؟
2: طبعا هذا طبيعي جدا من خلال ربط التدريب بحاجة العمل الفعلي تحت الفرص التطبيق ما تعلموه داخل الجهات العمل أضافة إلى المساعدة والتعليم المستمر بعد انتهاء البرامج التدريبة والتدريبات التنسية لمتابعهم وبالتالي متابعهم يقيموا الموظفين لديهم بكيف انتهت أسماء الدورة التدريبية أم ما لم يستفيدوا. التدريب طبعا وأي تدريب بطريقة ناجحة ينعكس على الأداء بعد مستوى العمل داخل أي مؤسسة.
0: أستاذة كفاحة، إلى أي مدى أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في تطوير الأداء الإداري؟
2: طبعاً هذا من خلال النماذج الموجودة حالياً من النساء التي يقودن إدارات ومبادرات ومدارس وهن الآن مديرات كم تحسين الأداء الإداري والاقتصادي لهم الجنوب والتحديثية. المرأة اليمنية معروفة دائما بكفاءاتها في مختلف المجالات وهي الآن تعتبر يعني شريكة حقيقية في الإدارة والتنمية والعمل المستمر. نرى نحن حاليا على الوضع الحالي نشاهد كثير خرجوا إلى أرض الواقع للعمل من أجل تحمل البحث الحال أولا لفقدان عائلهم وثانيا في منهم وظروف وفي ظروف أخرى كثيرة من البحث الحال.
1: أوكي، في حديث متصل، برأيك ما المهارات الإدارية التي تحتاجها المرأة اليوم لمواكبة متطلبات العمل المؤسسي الحديث؟
2: هناك العديد من المهارات الأساسية ضروري اليوم مثل مهارة القيادة، التخطيط، إدارة الوقت، التواصل الفعال، العمل الجماعي، استخدام التكنولوجيا والأنظمة الحديثة. يعرف يعني يواكب تطور في الذكاء الاصطناعي. أيضا هناك مهارات عديدة منها إدارة المشاريع، إدارة الأزمات، اتخاذ القرار. هذا بحث في العلم في بحر العلم. لا تتوقف في بناء مهارات الآن تتقدم تتقدم معه. وإذا في بعض الفرصات لا يعني تتعلم منصب.
0: أستاذة كفاحة، كيف يمكن للمؤسسات الحكومية دعم المرأة لتصل إلى مواقع قيادية وصنع القرار؟
2: هذا صراحة مهم حاليا، يعني توجه الحكومة في هذا المجال رفع مستوى المرأة، ونحن نأمل يعني هذا يتم توفير فرص مساوية لتأهيل الترقية، اعتماد سياسة داعمة تمكينها من المهن الإدارية، دعم القيادات العليا بدور المرأة يسهم بشكل كبير جدا في تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار.
1: كيف توجهون الكادر النسائي الطامح لتطوير نفسها مهنيا؟
2: والله نحن يعني نوجه نحث على أن تستمر وتستثمر في نفسها في علمها وتنمية قدراتها، لا تجعل أي شيء يقف رقبة بطريقة. التعليم والتطوير النجاح يبدأ أولا بالثقة بالنفس والتربط، كل مهارة جديدة تفتح لها بابا جديد أفضل مشاركة في خدمة المجتمع والوطن وفي الأول والأخير خدمة المجتمع أولا وتحت كل الاستثمار والآمن.
0: أستاذة كفاح، ما رسالتك اليوم للمرأة العاملة والطامحة لإثبات حضورها في المؤسسات الحكومية أو في مؤسسات الدولة؟
2: طبعا أقول لكل عاملة وطموحة وجودك في مؤسسة الدولة هو قيمة مضافة للوطن، فكوني واثقة قدراتك وطوري مهاراتك، تمسكي دائما أنك تكوني مبدئة وتنضبطي، والعمل الجاد المرأة اليوم ليست فقط جزء من التنمية بل هي شريك أساسي في بناء المستقبل وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. المثل يقول الأم مدرسة إذا بدها تتشعب بين العرق، يعني أدرك شعبا، فالمرأة يعني مهمة جدا، يعني وصى عليها الرسول وصى عليها القرآن، فيعني هي مكانتها يعني كبيرة جدا، فيجب أن تعتز بنفسه.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك أستاذة كفاح علي، مدير عام إدارة الإدارة العامة للمرأة في وزارة الصناعة والتجارة، على هذه الإيضاحات المهمة. كنت معنا عبر الهاتف، وشكرا لتق وتقديرا يعني لوقتك الثمين.
0: إذا تفضلي. إذا
2: شكرا لكم.
0: شكرا لك أستاذة كفاح. إذا كانت معنا الأستاذة كفاح علي عثمان، مدير عام الإدارة العامة للمرأة في وزارة الصناعة والتجارة، عضو اللجنة الوطنية للمرأة، مستشارة مالكات المشاريع الصغيرة، وعضو منتدى تكاثف في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لدى النساء. ونقول لك شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.

0: وأهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام في برنامجكم على نهاية الصباح. طبعا لنستقبل مشاركاتكم وآراءكم حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. اليوم الأرقام مش واضحة، ممكن تقريها؟
1: ويمكنكم مشاركتنا والتفاعل معنا بالاتصال على أرقام هواتفنا التي هي 78195121، ويمكنكم كذلك الاتصال بنا عبر خطنا الأرضي 02387913. كما لا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك
0: وفي الواتساب، وطبعا متابعونا عبر ترددات الإذاعة 899 و959. والآن مع مساحتكم التفاعلية وسؤالكم التفاعلي، وهو برأيكم هل يكفي التدريب لتمكين المرأة من القيادة وصناعة القرار، أم أن توسيع الصلاحيات داخل المؤسسات هو العامل الأهم لتحقيق دورها القيادي؟ وما شاء الله نستقبل الاتصال، نقول ألو.
1: ألو،
2: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم جميعا. وبالنسبة لموضوع المرأة، موضوع ذو شجون يعني.
0: صحيح. نعم. سمعت سؤالنا؟
2: أدلي. سمعت سؤالكم، أتفضل يا أستاذة.
1: أدلي بدلوك يا أستاذ، تفضل.
2: بالنسبة أنا أذوق التهاني والتبريكات لمرأة في مجلس التعاون الخليجي.
0: أيوة.
2: ممكن
0: أكيد.
2: التهاني والتبريكات لمجلس التعاون الخليجي، وخاصة على المرأة الذي حتى هذه اللحظة وأنا أتكلم معهم بالتلفون وهي معي بالنت ساعدنا الجانب الإنساني.
0: جميل.
2: والله موفقهم إن شاء الله، واستفيدوا من الناس الذي عندهم خلفيات يعني حاولوا المرأة تتشابكوا لأجل تستفيدوا بعض.
0: صحيح.
2: ونقول لهم تحياتنا لكم، ونسأل الله الجانب الإنساني في المملكة بقيادة الملك، وحفظ الله تعالى ورعاه كل القيادات. أما بالنسبة لموضوع المرأة في اليمن، موضوع المرأة باليمن، أولا المرأة يعني مضطهدة اليوم.
0: أيوة.
2: أنت داري من إيش؟ من ناحية الأسواق هذونا اللي حق آخر زمان.
0: أيوة.
2: يعني هنا تقول ضر الحيطة مثل ضر راجل مثل ضر الحيطة.
1: صحيح. الأمثال القديمة. الأمثال القديمة. نعم. أيوة.
2: تفضل استاذ. بعدين هي علانية، وبعدين تصطدم بطلعات وعقبات كغل. بعدين تقول عشان ما تفكر تقول له ايش الحيتمات، مع السلامة.
0: للأسف يعني.
2: فأنا أنصح النساء الشابات تعوذ من الشيطان، ويحاولوا يدرسوا ويبنوا أنفسهم من الصفر.
1: صحيح.
2: سامحونا على الزيادة كلام.
1: المساحة مساحتك يا أستاذ، المساحة مساحتك. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة ورسالتك وصلت، ونستقبل اتصال جديد يا صباح.

0: رجعنا واحد اليوم ابو خليك كلكم برائعات والموضوع رائع اليوم. تحية ناصر ابو شفاي عارف اللي عندكم.
1: ايوه ناصر اليوم
0: ناصر هذا التواي اذا ناصر تحية لمن ربيع هم شاي استجابه التواي
1: ويوجه لك كمان تحية.
0: ها
1: وجه لك التحية
0: لكذا علي عثمان.
1: ايوه
0: مديرة المرأة في الصناعة وكنت اتمنى ان يكون معكم مديرة المرأة في الخدمة او في العمل لانها اقرب الى هذا الجانب برضه. كفاءة على عثمان برضه قد سمعت كلام غاز مسابقة كفاءة لكن الموضوع هام جدا. ها اولا دور المرأة في عدن معروف من زمان بشكل عام جدا بس كان عدن كأنموذج كان متقدم وثائر درجات قيادية في كل المفاصل الحياة منهن الوزيرة منهن الاتحاد اليمن منهن مجالات الحياة الإعلامية الثقافية غيرها لو أعطينا مالك يعني ما بخلص ممكن ما بخلص حتى مجال النضال لكن للأسف نقولها هكذا صراحة تراجع الدور قليلا تراجع الدور قليلا لأنها أول كان التوظيف. أنا أذكر موقف حصل لي في 2007
1: أيوة
0: أجا توجيه وأنا أمدي القوى العاملة والتوظيف لأن الموضوع مرتبط بالقوى العاملة وكان إلى جانبي عميل علم إدارية حاليا الدكتور جماعة عبد القفور. أجا توجيه من وزير الخدمة كان حينها خالد صوفي اللي مسك وعزاء فاسد قال يجب أن تكون انتظرة في التوظائف للفتيات على جنب لما بدأنا نسجل في الكمبيوتر والشباب على جنب. رفعت رفضا قاطعا وكان وقف معي الدكتور جماعة عبد القفور علم إدارية وإلى جانبي محافظ عدن حينها كان ما أدري أصلا منهم محافظ محافظ عدن أعتقد الدكتور جامعي عدنان الجفري أعتقد ورفضنا هذا الجانب أو حي الشعبي نعم تغصى قلنا لا يجب أن يكون مفاضلة مع بعض فتيات وفتيان والأكفاء فليتفضل للوظيفة. أما المفاضلة هذه فتظلم تظلم الفتيات أكثر من الرجال من البعض يجاهل يقول لك لا اشتي فلان اشتي فلان اشتي كذا ونظرة تغيرت بعد التسعينيات كان أول مرأة في كل شيء هي ما في فرق بينها وبين الفتاة. أذكر أنه كنت في وزارة وأنا من 76 إلى 2012 كنت في من التوظيف في القوى العاملة إلى العمل النقابي حتى في المرفق فكان عندي موظفات 170 فتاة ومعي 80 رجل وكانوا كفاءة وتباري بين الجنسين صراحة وأخوة والتئاب لكن بعدين تغير الموضوع تغير الموضوع جدا حتى ان بعض الموظفات هم مشن وهن كفوءات قادرات يعني حتى ان مره دخلنا في نقاش قانون الخدمه المدنيه يعني من اسفين مشاركتها انا ما اتفضل في 77 كان في بعض يقول لك لا المراه عندنا حتى من حيث التقاعد انه اذا وصلت 55 اختياري لا عفوا 50 و55 تقاعد قلنا ليش لا مش صحيح الكلام هذا هذا في نقاش يجب أن يكون 60 زي الرجل 60 التقاعد وممكن المرأة من باب اللي عندها عائلات وأطفال 55 اختياري لكن التقاعد يكون 50 بالفعل بعد نضال وحويس ومشاكل ومهاترات وقفوا عن النقابات والاتحاد صراحة على كل أحسن عبيد الله يذكره بالخير فقرروا خلاص من 60 زي الرجل طبعا بعد مشادة طويلة من 90 إلى 2010 كان 2007 أقروا أنه يكون 60 و 55 إذن فاضلا كان بيقولوا كل مرأة والرجل كل شيء عليهم لكن لا أن تكون مع بعض وبالفعل ثبتنا هذه القاعدة رغم أن بعض الآن التوظيف أو في بعض الأمر يهامش بعض الأخطاءات والتجاوزات لكن فرضنا أن يكون الإعلان وظائف علم الاتصال تنشر عبر الصحف وتنشر الدرجات حقهم لأنه ممكن فتاة في المفاضلة الدرجة وطريقة التسجيل والعلامات كان أفضل من الرجل إذا ما نشرتها في الصحيفة قد يكون في مغالطات فكان الإجراءات سليمة نأمل الآن عندي مقترحة أخيرة وأرجو أن يتكلم خالد أمان أنه في الصناعة أيضا كانت تجربة أنه لو نأمل أن نشطوا دورات للمرأة في معهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور جمال عبد الغفور الزريقي ومدير المعهد ينشط وهذا أول معهد نشأ في الوطن في الخليج والجزيرة أذكر كنا مش معنا معهد في من 77 إلى 82 كنا ندرسين في ندرس البادري في كريتر نخلي الطلاب العصر مع ديكوش الدراسة أو بالعطلة وندرس الشباب والشابات هناك الإدارة لأن أي واحد جديد يعني أهل اللي قام خورته في العمل اللي قام قديم يأهل دورة كان أول ما يدخل واحد فتاة أو فتاة خدمة وطنية نعطيه 6 شهر دورة في العطلة وهذا الشهر نخلع على المدرسين الطلاب العصر

0: نبادر كما مش معهد، نعطيهم دورات سكرتارية، مخازن، محاسبة، إدارة، أمور كثيرة. وكان المحاضرين مش معنا أول في العلوم الإدارية، كنا نأتي بجامعين مختصين من المالية ومن الخدمة من كل مكان. فأرجو أن تعود هذه النشاطات، وأرجو أن يكون المساواة ونظرة المرأة. المرأة صراحة فيها لما تمسك عمل
1: تتقن فيه،
0: يمكن في فساد شوية. نقدر نقول 3% مقارنة بالرجل، يمكن الآن تصير 50%. المرأة تخاف من الفساد، المرأة تحرف على عملها، لأن السمعة في المرأة مثل الرجل لما تتخطب، فتلاقيها تهرب من الفساد. هذا حقيقة أقولها، مش مبالغة والله،
1: أنا أجرب.
0: لكن الأولاد قد يتجرأ خاصة بالوضع السيء هذا والاقتصاد التدهور والراتب، قد يتجرأ من جدة. لكن المرأة لا، بالنادر ما تلاقي واحدة، بالنادر. أذكر والله فتاة ما أذكر اسمها، يعني مش ما ارتشت، كانت مروحة وعمل شلت دينار من واحد قبل عامين، سلفها ما وصلت تروح، مسكنا وتحقق وحولوها عندي، وبعدين قلت انها بريئة. قال انا اخذت سلبه عليه فشل،
1: كان في مكايدات احيانا
0: رغم انها طيبه ولا الان تشتغل. لكن بس اعطيت نموذج ان المراه صراحه في فئه من الامور تخاف من حاجه العيب وذا حاجات. الولاد قد يتطاول شويه، ما احسن البعض جيدين. ارجو ان كفاءه، ارجو ان نشوف في دورات، ارجو ان تكون التفاضل سواسية. والله يوفقكم.
1: آمين وياك، وشكرا على مداخلتك الرائعة. طبعا رغم وجود تطور ملحوظ في برامج التدريب وتأهيل المرأة داخل مؤسسة الدولة، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة لمزيد من الدعم العملي والاستمرارية، بحيث لا يقتصر التمكين على الدورات فقط، بل يمتد لمنح المرأة فرصا حقيقية للمشاركة في مواقع القرار وتطوير بيئة العمل، مما يعزز حضورها الإداري والمهني. ونستقبل الاتصال، نقول ألو.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: سعد صباحك سيد خالد.
3: كيف حالكم؟
1: الحمد لله تمام.
3: شكرا لناصر وتحية للأستاذ محمد الفضل.
1: نعم.
3: المرأة موضوع مكرر كثير حتى في عدن وغد، أتكلمنا فيه، وأذكر قبل تقريبا أكثر من عام أو أقل شوية أقل، عندما تمت عملية اغتيال صندوقة صندوق النظافة،
1: للأسف.
3: وقلت في مداخلة انه الان حان الوقت لإعطاء المرأة حقها في اعتلاء المناصب والحقائب الوزارية.
1: نعم.
3: طبعا رشاد العليمي سمع الكلام وعين 3 امرأة في حقائب وزارية في التشكيل الوزاري الجديد. انا قلت الكلام ده قبل رشاد العليمي بأكثر من شهر على التشكيل الوزاري.
1: نعم.
3: هذا للإنصاف يعني. عشان عشان عشان نقول إنه صوتنا في عدن الغد يوصل.
1: نعم صحيح.
3: لازم تعرفوا ذا الكلام. صوتنا في عدن الغد يوصل. على كل حال المرأة، إذا كان بنتكلم على المرأة في وزارة الصناعة، اسمحوا لي أولا قبل نتكلم على وزارة الصناعة والتجارة والتموين، نتكلم عن المرأة في كل مؤسسات الدولة.
1: نعم أكيد.
3: محكومة مثلها مثل كل موظفي الوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية. نحن الآن ما فيش معانا بيئات عمل مناسبة مش للعمل فقط، ما فيش معانا بيئات عمل مناسبة لأنه يكون صفاء دهن الموظف موجود عشان يلحقه في دورة. الدورات التدريبية متوقفة منذ العام 90. برامج التدريب والتأهيل لازم الجميع هنا يعرف من خلال عدن الغد، التدريب والتأهيل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، هذا نظام متكامل اسمه نظام التدريب والتأهيل، مش فقط مجرد باب في القانون، لشيء نظام متكامل للتدريب والتأهيل للمرأة وغير المرأة، كل الموظفين. هذا النظام متوقف تماما منذ عام 90، متوقف طبعا على عدن فقط والمحافظات الجنوبية. هذا كان موجود في صنعاء ومستمرين، والناس هناك والموظفين يسافروا إلى كل دول العالم الغربي والأوروبي والعربي وكل. يعني من العام 90 حتى اليوم، مش حتى اليوم طبعا، حتى اليوم قدم على الحوثيين الجماعة، من عام 90 حتى يعني عام خلينا نقول إلى قبل الحرب في 2015. والدورات التدريبية الخارجية كانت مستمرة في كل المحافظات وخاصة في صنعاء متوقفة على عدن. طيب هل وزارة الصناعة والتجارة قادرة على أنه تعمل يعني تفعل نظام التدريب والتأهيل؟ أنا أقول لا، لأنه خلونا نكون صادقين وواقعيين، وأنا موظف في التجارة والصناعة ووزارة الصناعة ويسمعون الآن، أنا موظف يعني في الصناعة والتجارة منذ فترة طويلة. لا يمكن، لأنه بأمانة يعني المرأة أصبحت في المؤسسات والمرافق يعني 90% عبارة عن ديكور، وحتى في المحطات الإذاعية عبارة عن مجرد يعني كلام بيطلع أو تقرير في برنامج معين، مع احترامي وتقديري وحبي لكم. تمام. المرأة إذا أردنا أن نعطيها حقها، طبعا نحن أنتم سألتوا ضيفة وقلتوا هل بتوصل إلى مواقع القرار؟ هذا صعب ومستحيل، لأن مواقع القرار هي أصلا قاسية على المرأة. أنا أنصح المرأة اليوم أصبحت، بالأمس كنت أطالب باعتلاءها على المناصب، اليوم أنا أنصح المرأة بأنها ترفض أي منصب قيادي ولا كبير، لأنه قاسي عليها. ليش؟ لأنه الظروف ما تخدمها ولا حد بيساعدها. إذا كانوا الرجال ما قدروش، ولا كل من عاصر شنبه، لأنه الوضع أصلاً الوضع العام شوفوا، خلونا نقول وقت الوضع العام مجري.
1: سيء
3: الوضع الإداري والمالي والمرفقي والمؤسسي، وضع مش يعني منذ أكثر من 40-50 عام يعني ما وصلت إليه الأمور إلى هذا الحد يعني من التدهور الفظيع في كل مناحي الجوانب الإدارية والمالية والمؤسسية.
1: نعم أستاذ خالد، بس حابة أسألك سؤال كده تعقيبا على كلامك. انتقلت كعملنا في الإذاعة، أنت شايف أنه مقتصر أو محدود؟ كيف يعني؟ وضح لي
3: كيف
1: عملنا يعني، أنت شايفته مقتصر أو موضوع مجرد ديكور يعني؟
3: لأنه كل الـ يعني كل الدوائر الخارجية تضغط على الحكومات، تضغط عليها بقوة إنه لازم تفعلوا دور المرأة.
1: شوف احنا معك هنا صحفيات، هنا معك وحدة تشتغل في وزارة الداخلية، شوف احنا ما نتكلمش على اعمالنا، انا كمان معدين بس مش مجرد كمان جايين هنا ديكور. شوف احنا بس اني من النوع احنا ما نحبش نقول ايش الحقيقة كاملة، لكن حنحب نكون معكم لطيفين كده، نسمعكم ونشوف شكاويكم.
3: لا لا لا لا لا، الإعلاميين والإعلاميات دي حالة خاصة، ما يدخلوش في الموضوع. الإعلاميات دون يؤدوا دور دون لا يمكن يكونوا ديكور. هذون هم يعني هم اللي يقلقوا يعني المسؤولين القائمين على بعض المؤسسات اللي فيها كل شيء متدهور. لكن قلت لك لما أقول ديكور، لأنه مجبرين الحكومات في كل الدول العربية مجبرة ملزمة من قبل دوائر القرار الخارجي بأنهم يعطوا للمرأة حقها المنصوص عليه في كل القوانين، أو بيتوقف عليهم كل شيء. يعني اليوم نحن في اليمن، إذا صنف واحد من المسؤولين في الحكومة واتخذ قرار تعسفي على المرأة، ها تتوقف كل المساعدات من البنك الدولي ومن الصندوق ومن الحلفاء ومن الشركاء ومن كله يتوقف. حتى الحكومة، التشكيل الوزاري الأخير لما عين 3 حقائب وزارية للمرأة، 3 حقائب هذا كان ايضا مش بضغط من خالد امان، لا تصدقوش انه انا لما اتصلت بالرسالة العلمي سمع كلامي،
1: يعني اكثر من شخص. نعم، مطالبة شعبية.
3: هذا بضغط من الخارج. واذا السعودية وافقت، برضو السعودية مضغوطة من الخارج، من امريكا ومن اوروبا ومن كل دوائر القرار العالمي يعني والدولي.
1: ممكن
4: يعني انت الان بتقول انه في اهتمام دولي كبير يعني بشأن المرأة في الوطن العربي عموما.
3: طبعا لانه العربي يعني كل دوائر القرار في الوطن العربي يعني تهمش المرأة. يعني نكون صادقين، يهمشوها، مش اللي عندنا في اليمن يهمشوها، لانه كلهم عندهم الوظيفة هي مغنم، ولكن هناك لازم جاينا المرأة كمان في الخارج يعني عندك قدرات علمية كبيرة كبيرة جدا. أنا ما أقلل من عندنا، عندنا قد يكون عندهم يعني بعضهم قدرات يعني خارقة، لكن ما فيش الاهتمام،
4: ما فيش الاهتمام
3: مش بإبرازهم لتطوير مهاراتهم. نحن نتكلم دائما، شوفي القانون يتكلم عن عمال وموظفين مهرة وشبه مهرة وموظفين ولا عندهم مهرة ولا شيء. نحن عندنا هذه المسألة موجودة من زمان، لكن يعني في قبل عام 90 كانت المرأة تحصل يعني حقها في التدريب، حتى السكرتارية دورات السكرتارية دورات السكرة 9 أشهر. أبسط موظفة دخلت تشتغل لي 3-4 أشهر تلتعب بالدورة هذه، يعني وتجي لك وكأنه يعني ماسكة مكتب وتمشي كل شيء. هذه المشكلة يعني مشكلتنا الآن. لكن وزارة الصناعة والتجارة في الأخير أختم أنا بكلمتين،
1: أيوة.
3: في موضوع مهم جدا وحساس جدا جدا جدا. وزارة الصناعة والتجارة أنا أوجه نداء ومناشدة عبر عدم الغد، إنه وزارة الصناعة والتجارة كما تم يعني حل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة إلى 3 وزارات، كان الأولى إنه الحكومة أو القيادة السياسية تقسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى وزارتين كما كانت في السابق. الوزارة الأولى ما تسميهاش الصناعة، وزارة مهمة جدا، إطار مؤسسي تخصصي يسمى وزارة الاقتصاد والصناعة. نحن بحاجة إلى هذه الوزارة لأن اقتصادنا مهلوش وما فيش معانا إطار مؤسسي تخصصي يعنى بهذه المسألة. لهذا اقتصادنا مهلوش، لازم الوزير وزير الاقتصاد والصناعة إذا كان تم فصل الوزارتين يكون يعني نائب رئيس وزراء ووزير الصناعة والاقتصاد والصناعة. هذا مهم جدا إذا أردنا انتشال الوضع الاقتصادي من الحالة المتردية التي يعني موجودة اليوم على عند حافة الانهيار.
1: نعم، شكرا لك أستاذ خالد أكفيت وأجزلت وعن هذا الموضوع.
4: شكرا لك أستاذ خالد.
1: طبعا بتأهيل الكوادر النسائية تكون أهمية، أنه لما تكون عند النساء كفاءة يكون رفع جودة الأداء الإداري وتحسين سرعة الإنجاز المعاملات وتقليل الأخطاء الإدارية وتعزيز الانضباط المؤسسي. وما شاء الله الاتصالات، نقول ألو.
4: ألو، صباح الخير.
5: ألو،
1: يا هلا.
5: يا صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
5: يا ميت، أهلين سهلين.
1: يا مرحبتين.
5: وكمان
1: شليتي
5: ما شاء الله عليك.
4: وثلاث مراحب بيك.
5: يا مرحبتين.
1: يا هلا
4: يا هلا بيك.
5: تحية لك خديجة، تحية لك هبة،
4: وتحية لك كمان
1: ويقبر عدوينك. مش قلنا حنزيدها.
5: حبيب قلبي ناصر، وتحية للطاقم وتحية للمشتركين حبايبنا، يبعث لهم
4: يبعث لك العافية إن شاء الله. تفضل.
5: يعني آمين، وأنتوا صحة والعافية.
1: نعم.
4: إن شاء الله يا رب.
5: ما شاء الله، يعني الآن أنتوا من عنا؟
1: آه، من عنكم.
5: من عنكم.
4: إيه
5: يبعث لكم.
1: يبعث لك كمان. كل خير.
5: أول حاجة الله يعينكم.
1: آمين.
5: الله يعينكم على المشتركين كلنا. ويعطيكم قوة الصبر. شوف يا أستركم،
1: أيوه.
5: المرأة بالنسبة لنا كمجتمع أولا فارض نفسها فارض، ما حد يقدر يجهلها ولا يركنها ركن. صعب. المرأة في كل مكان موجودة، والمرأة في كل مكان ضرورية مهما كان، تبدأ من العمل، تبدأ من الوزارة، تبدأ من المؤسسة، تبدأ من البيت، رب البيت. تشتغل ما اشتغلت وفي الأخير تروح رب البيت. فصعب يركنوها ولا في صعب يتجاهلوها، ولكن عندنا يحيزوها شويه كذا بس، كتاهيل كتدريب. ونحن نتمنى من النساء والبنات كلهم ان شاء الله بشكل عام انهم يتاهلوا يدرسوا بايفرضوا نفوسهم فرق. مهما كان ما يجي مسؤول بيركنها، صعب ما يقدر يركنها.
1: صحيح. وكمان النساء مش ساكتت عن حقهم. النساء مش ساكتت عن حقهم،
5: ما حد كيف بيسكتوا وهم فارضين فرق. هم لو صوروا ثورة نسائية بيقلبوا ما ينزل القوة كامل على مستوى العالم.
1: صحيح. المرأة دائما مؤثرة.
5: لهذا نحن يجب علينا كمجتمع أول حاجة نقدرهم.
1: صحيح.
5: المرأة لها دور كبير، لها دور في البيت، أول تشتغل وزيرة ولا مدير مؤسسة وتروح في الأخير رب البيت.
1: نعم. هي الأساس بناء الأجيال من البيت.
5: تربي جهال، يخلي بالله واحد راجل يخلي جهال عندهم الساعة 4 العصر لست المغرب. صعب. لا يجي يتشطط.
1: بتجي يعني مريض خلاص، بتحسس قدرها منهار نفسيا وجسديا.
5: لا يتشطط ويتنطط عليها. الحرمة لها دور كبير وفارض نفسها، ولكن يجب أن تتأهل عبر الدولة، تتأهلي شخصي أما هي فارغ فارغ.
1: نعم.
5: ما حد يقدر ينكرها ولا يقدر يحيزها. كان باب لقفو كائن من كان.
4: صحيح.
5: هذا كلمة حق قلتها لحق المرأة.
1: نعم.
5: يلا شكرا جزيلا.
4: شكرا على هذه المداخلة الجميلة.
1: نعم. وقلنا هذه الدورات التدريبية تنقل المعرفة النظرية إلى مهارات طبعا عملية في العمل، وتواكب أساليب الإدارة الحديثة، وتخلق بيئة عمل متطورة ومستمرة ترفع مستوى الاحترافية في عملها. لذلك ضروري مثل هذه الدورات والتدريبات. ونستقبل اتصال. وألو.
6: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: صباح الخير. كيف حالكم؟
4: الحمد لله.
6: خديجة ومين ديانا؟
4: واحد.
6: واحد.
1: ما قولي ليش؟
4: واحد.
1: خلاص أنا زعلانة منك.
4: زعلت منك.
1: خلاص.
4: لأنك دائما بتنسيها ما بتعرفي صوتها.
6: صدقيني.
1: لا ما تنسي صوتي اليوم.
6: سمع قرآن. لأنه ما فيش حقكم حقكم الموجات دي.
1: تتقطع شيء.
6: لما دخلت المخزن داخل سنة سواق يعني أجد حينه، ولكن أول لا شفتي ملأ حاول ولا شيء ده ما سمعت
1: حاجة. همش إنك وصلتي لنا.
6: أيوة.
1: حتى لو غلطتي بسمي عادي.
6: الحمد لله. اليوم أعيش معكم.
4: اليوم نتكلم على المرأة ودورها في المجتمع وضرورة تأهيلها وتدريبها.
6: يعني تمام، من المرأة هي تعبانة، هي كل شيء في بيت. أحسن يعني من الرجال، الرجال إيش أصلا يروح يشتغل له ويروح يرقد له ولا يروح يخزن. تمام. والإعلام المرأة هي تعبانة، هي بأولاد، هي بحياتها، أما لو يعني تشتغل تعبانة أزيد وأزيد. تروح تطبخ تتمهر تسوي جهال يشتو أكل يشتو ده. أنا أقول لك أنا أحب المرأة أحسن من الرجال.
1: أكيد أنا هنسى.
6: إيه وقداني أنا مرأة قداني حب.
1: ندافع عن أنفسنا ونحب أنفسنا كي.
6: أيوة أنا أحب ولأن هي تعبانة هي كل شيء. وهو ولا شيء بقول لكم.
1: أيوة.
6: في رجال يكون يعني يفهم وطيب ويعرف شو يعني يصرف ويعاون زوجته إيش
1: في رجال مزرف. في مسؤول صح.
6: أيوة. وفي الرجال مظرفين للزواء حريمهم يسووا ما يسووا يتمهروا ويفعلوا.
1: صحيح. حتى الكلمة الطيبة ما فيش.
6: ها؟
1: حتى الكلمة الطيبة ما فيش للأسف.
6: إلا يتحكم على زلو رح يشوف رقيت لما عشر بيروح يشتغل له وبيتغسل وبيبدل ويضحك ويصافط عياله.
1: هذه الحياة. صحيح.
6: مشان القات بيروح يغزل مع أصحابه. وفي رجال والله وفي رجال طيبين يحبوا حريمهم يحبوا عيالهم. تمام. ولا لا
4: صح.
6: والله أنا أشي في هذا الحياة لأنه هذا الكلام صدق. أنا أقول مش في إيوة أقول لكم دحين شي بقول لكم.
1: قولي.
6: في باصة في زعم عندنا من الشعر للحافة حق. أنا أتكلمت عن دينا أمس.
1: أيوة.
6: قلت له أنا راقدة تكون محل نومي يقول شفتي لا سنة توقع أنه المدير علم علينا طيب هنا حقه حامي.
4: صحيح.
6: لو شفتي كيف
1: يحترموش الجيران والرقود. والنعم.
6: ايوه يعني بلا ادب دون العيال. يعني بلا تربيه والله العظيم طيب يصمتوا طيب الناس راقدين حرام عليهم. والله اني كلمت امس دينا قال لي دون بلا الادب. ايوه هذا انه عيب واحد يكون راقد راسه بقعني والله العظيم ولا اشرب حق السكر وارقد.
1: ربنا يعيننا على هذه الاشكال.
6: ايوه يعني. اقوم قيام الليل وقيام بعد
1: ربنا يعطيك القوه والعافيه.
6: الحمد لله بس دون اشتوا واحد اللي يأدبهم.
1: ان شاء الله خير.
6: والله ما في مسائل ما في ده يقوموا فوقهم عيب.
4: لازم شرطة
6: لا هنا حامي شفتي كيف
4: هنا الدور يقع على عاتق شرطة المرور. نعم.
6: والله يزعق الواحد يا خديجه.
4: صحيح.
6: والله انني راسي ارجع
1: بعدين وصلت
6: شكوتك. اقول لهم ايه نقصوا الصوت. خلوا الناس كده.
1: نتمنى ان يكونوا سامعين كده وان شاء الله يهدأوا ويعرفوا ان كمان في جار وفي ناس. أيوة. كبار في السن وطلوا هذه السلوكيات الخاطئه.
6: طيب يا بنات كيف بقول لكم طيب مثلا جزع للمدرسه يعني شو رقمه يهب له رنة وتهب له تمام ولا
1: لا؟ أكيد في طرق أكيد كثيرة يعني
4: للشيش.
6: وفي كده يزعل الجهال حق الصنق والعقم وده.
1: نعم.
6: بس طيب يشو له يخلوا ده. والله راح تتكلم بالبيوت.
1: نعم.
6: تكلمت هذه اللي يزعل عندي قالت له راح حق صاحبه. طب ايش دخل صاحبه؟
1: صحيح، نحن نقدر معاناتك وشكرا لتواصلك معنا.
6: مع السلامة.
1: مع السلامة.
4: مع السلامة. شكرا لك.
6: يلا
1: طبعا تكمن أهمية التدريب، هناك في تحديات منها محدودية الصلاحية للأسف للمرأة، ضعف فرص التدرج الوظيفي، ما فيش ترقيات، المرأة تضل حيتها ما فيش أي جديد، والفجوة بين التدريب طبعا يكون في ما بين العملي وما بين التدريب يكون في فرق كبير، والحاجة إلى بيئة عمل داعمة لازم لتمكين المرأة.

0: دعموها يكرموها عشان تأدي وتعمل أكتر. ناصر معك كلام عن المرأة اليوم، عن تمكين المرأة، عن التدريب.
1: بناخذ التعليقات أول شيء.
0: خلاص ندخل بالتعليقات.
1: أيوة بعدين إن شاء الله.
0: أوكي. نشوف التعليقات، نبدأها بالبوستر صح؟ نشوف. معانا إخلاص دائما مشاركين معنا، بتقول يا صباح الخير أو بيقول يا صباح الخير والرضا عليكم، أنا مع توسيع الصلاحيات داخل المؤسسات لتسهل لها القيادة واتخاذ القرارات لتحقيق دورها، ثم بعد ذلك يأتي دور التدريب الورش.
2: وأنا بأخذ من التعليقات عبر الفيسبوك. معي مطيع الوصابي يقول اسم المذيعات خديجة، ومن بنقول لك خديجة وعهد معك في عدن هذا الصباح. بيقول أسعد الله صباحكم بكل المعذرة منك معك خديجة وهبة. بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، صباح الخير يا عدن الأبية، صباح المجد يا أرض الحمية أو الحمية، مع الفجر الذي شق الظلام صحت فينا أو صحت فينا المعالي والعطية. عدن هذا الصباح منبر عزنا وفيه الصدق تتلى به سوية خديجة وديانا صوت المعاني وناصر للتميز له سجية. يا سلام يا مطيع. فريق بالوفاء شد العزائم، وإذاعة للوطن أغلى هدية. أنا المستمع اللي ما يجامل، أحب الصدق في كل قضية، وإن قلت مطيع الوصابي فقولوا صاحب الذوق والهوية، وفي الطبع صادق في المشاعر وراعي الكلمة اللي أصلها حية. لكم مني تحية من ضميري ومن قلبي، دعاء في كل نية، وتحياتي لكم وتحياتنا لك يا مطيع، وعلى هذه القصيدة الرائعة التي حضرتها لنا في هذا الصباح. وكمان بيشتكي مطيع بيقول ليش مقطوع الإذاعة عبر التردد 89.9.
0: ومعنا كمان من ضمن التعليقات في الفيسبوك أبو خالد حسن بيقول نعم، مع إعطاء المرأة مناصب ومهام أعلى وإعطائها صلاحيات أكبر، فالمرأة نشيطة وتنجز ما يطلب منها، وهي بعيدة عن شبهات الفساد بل وتحارب الفساد بشدة. وعندما يتم تأهيل المرأة بالدورات وورش العمل يكتمل دورها في تنمية المجتمع، والأفضل أن تبتعد عن الحزبية وتبقى مستقلة حتى لا تستغل حزبيا وتفشل في مهامها. أعطوا المرأة مناصبها، المناصب الصلاحيات، وأبشروا بالتحسن في جميع المجالات. شكرا أنه دائما مع تعليقاته ومع الموضوع. معنا كمان نقول نقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب. صباح الخير على القلوب النقية، صباح الخير هبة علي، خديجة سيف، ناصر فايز، طاقم راديو عدن الغد الأعزاء والمتابعين الكرام.
2: ومعنا فؤاد أبو خاطر يقول نتعلم من الحياة أن الأماني لا تأتي على طبق من ذهب بل بسعي طويل وصبر جميل. صباح الخير والأمل، صباح المرأة الجنوبية، صباح العافية يا خديجة وهبة، صباحك فل يا ناصر. توسيع الصلاحيات داخل أي مؤسسة هي من تنشئة امرأة بكل القدرات والكفاءات. المرأة نصف المجتمع بل المجتمع بكله. المرأة هي الأم، الأخت، الزوجة، هي ينابيع الحنان. المرأة ملكة الصبر. تحياتي للجميع ولكم جزيل الشكر والتقدير. معكم فؤاد أبو خاطر من العند تبن. صباح الخير لك فؤاد، وشكرا على هذه الكلمات الجميلة.
0: ومعنا شكري باقصير صديقنا وأصدقائنا الدائمين في الفيسبوك. بداية الصباح اللطيفة، مواساة خفيفة وجمال يزرع الابتسامة في القلب دون موعد مسبق. الصباح امتدادا للنور من أفق السماء إلى أوردة القلب، فيضيء الروح طمأنينية ويهمس للأيام بأن الخير قادم بإذن الله. صباح مفعم بالنور والسكينة والسلام. ومعنا كمان صدام الدعوسي بيقول صباح الخير، وأيضا هنالك العديد من تعليقات الله يصلح الوطن، كيفكم، كيف حالكم، يعني الحمد لله كويسين طالما أنتم بخير. ومعنا سلام بن شعبان، صباحكم الله بالخير والعافية لكم جميعا.
2: ومعنا أسماء كرد في تعليق تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم محمل بالزهور والعطور. بالنسبة لدعم المرأة في المجالات التنموية، ونريد الحكومة لدعمها في جميع المهن. صباح الخير لك أسماء، وشكرا على هذا التعليق.
0: نعم، ومعنا أيضا مجهول يقول: اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجوه، واجعله صباح الخير لأمورنا كلها. صباحكم الله بكل خير وسعادة، النجمتين، ربي وفقكم، آمين وإياكم. سالم بن شعبان بيصبح علينا، وكمان بيقول: صباح عسل لكم طاقم راديو عدن غد والمستمعين الكرام. وأحمد غافل بيعمل له أوكي تمام، وصباحكم الله بالخير.
2: ومعنا رسالة من عبد اللطيف يقول فيها: مع قرب نسمات الصباح وقبل أن يبزغ الفجر وتسللت إلينا خيوط الشمس الدافئة، تتغذى أرواحنا بابتهالاتنا للخالق، فتسللت الآمال إلى أنفسنا ونبدأ يومنا بأمل جديد وإشراقة جديدة، لنفتح معا نوافذ الأمل والحب والحياة. يجعل صباحكم ورد ورضا وتفاؤل، لا تعتمد اعتماد كامل على أحد غير الله، فالصديق قد يكون نادر، والحبيب قد يأتي يوما ويغادر، والقريب قد يكون غادر، ووحده الله القريب القادر. إذا جاءك اليأس ليحدثك عن المستحيل، فحدثه عن قدرة رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شكرا لك عبد اللطيف على هذه الكلمات المؤثرة والرائعة.
0: ومعنا فارس العبادي: صباح يحمس بنسمات الجو العليل ويجدد في القلب سكينة وأمل. اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لا ينقطع، واطمأنانية تملأ الروح. ومعنا بالواتساب أذكار مختار من العنت بتقول: صباح الفل والياسمين عليكم الأستاذتي هبة والأستاذتا هبة وخديجة، والستار المخرج المتألق سلام الرائع ناصر، والخالة أم حمزة، وكل المستمعين والمشتركين. وتحياتي الأخ بشير، أنا أشكركم على برامجكم الشيقة والرائعة الذي نستفيد منها أشياء كثيرة، ونحن كمان نشكرك على متابعتك لنا.
2: ومعنا أم عماد أيضا تقول: صباح الخير لكم هبة وخديجة ولجميع الطاقم الإذاعي، يجب دعم المرأة في جميع المهن وتوفير لربة البيت الكهرباء والماء في هذا الجو الحار.
0: نعم، خالة أسماء كورد بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم محمل بالزهور والعطور. بالنسبة لدعم المرأة المجالات التنموية، ونريد الحكومة لدعمها في جميع المهن، نتمنى كذلك أيضا.
2: سالم بن شعبان قرأتي؟
0: نعم قرأت.
2: إذن
0: لا، ما قرأت سالم بن شعبان، ده حق أمس.
2: لا اليوم.
0: معنا برضو هنا عبد الحافظ بيقول شكرا.
2: سالم بن شعبان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين بشكل عام إن شاء الله، مع أسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحياتي أخيكم سالم بن شعبان وادي العين حضرموت.
0: أعتقد بكده تكون كملنا كل التعليقات صحيح الموجودة معنا. معنا مها بتقول: صباح جميل ومتألقات مع المذيعات، وصباح مشرق بكم بكل ما يحمل من فطياته تفاؤل وأمل ويقين، أن كل ما يكتبه الله لنا خير. صباحكم سعادة، يسعد صباحك وصباح المتابعين جميعا.
2: وكذلك معنا تعليق من أم حمزة تقول فيه: صباح الخير للحياة، للبدايات المزهرة، وللتفاصيل التي تصنع يوما جميلا. يا صباح الخير والرضا عليكم هبة وخديجة والمبدع ناصر. بالنسبة للسؤال التفاعلي لليوم، أنا مع توسيع الصلاحيات للمرأة داخل المؤسسة، ومن ثم تأتي بعدها الورش والتدريب.
0: وأيضا معنا عبد الحافظ بيقول: لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حي مخلد، أتله يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفئ ولا الجمر يجمد، فيا راكب العصيان وإيحك خلها، ستحشر عطشانا ووجهك أسود، فكم من بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الشديد مقيد، فهذا سعيد بالجنان منعم، وهذا شقي بالجحيم مخلد. احترام ذكر الله، الأوراق التي فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بها وصيانتها عن الامتهان حتى يفرغ منها، فإذا فرغ منها ولم يبقى لها حاجة وجب دفنها في محل طاهر، وإحراقها وحفظها في محل يصونه من الابتدال، فلا يستخدمها السفرة ولا للتنظيف، ولا يمكن وضعها في الحاويات المخصصة أو طاحنات الورق المزيلة. لك طبعا شكرا على هذه النصيحة، وأكيد كتاب الله كلام الله أكيد لازم التعامل معه معاملة خاصة، لأنه ليس هذا أي كلام.
2: ومعنا أيضا رسالة من أحمد عبد الواحد قاسم، كتب رسالة طويلة ربما الوقت لا يسعفنا، ولكن بحاول أختصرها باختصار شديد. المرأة لها قرارات ولها رأي، بس كمان لها قيود تحميها ما تكسرها. متى يكون لها القرار 100% في نفسها وجسمها؟ ما حد له حق يجبرها على لبس، على زواج، دراسة، شغل، قرارها هي. وكمان يقول الزبدة بكلمتين: المرأة القوية تقرر بعقلها وتنضبط بأصلها، والرجال الصح يعطيها مساحة تطير ويكون لها سماء تحميها من الوقوع. نعم. شكرا لك أحمد على هذا التعليق الرائع.
0: نحن نسمع ناصر إيش بيقول لنا في الختام.
2: بقى تعليق ناصر كمان.
1: تفضل. إن أنا أضيف أكثر، لأنه ما شاء الله كلهم أبدعوا
0: ما شاء الله اليوم متفاعلين.
1: كلام جميل ورائع. نعم. وكلهم كانوا متفاعلين وحطوا نقاط حلوة كمان وجميلة ورائعة. فأتمنى التمكين للمرأة. شفنا في هذه السنة التمكين للمرأة في 3 المناصب.
2: صحيح.
1: وكلا باسمه وصفته يعني كانت معنا
2: عهد جعسوس وإشراق المقطري.
0: نعم.
1: وكانت أيضا
0: باقو حلو
1: المدري الثالثة نسيت اسمه. فنتمنى لهم في
0: كل التحايا لهم جميعا.
1: لهم.
2: ونتمنى لهم كذلك التوفيق في مهامهم العملية.
1: ونتمنى لجميع
0: النساء كمان الموجودات في الإدارات، الموجودات في المؤسسات، العاملات، جميعكم لا تقولن شأنا، كلكن مؤديات عاملات أدواركم، ولا نستنقص أحد.
1: وبدأت أحمد من حط الكلام الأخير كان جميل ورائع الآن.
0: نعم.
1: نتمنى التوفيق للجميع
0: يا رب.
1: يعني نحن ممكنين عندنا النساء.
0: نعم. النساء بس موجودين.
1: فمكنوا النساء. نعم. في ما يستطيعون فيه.
0: نعم. شكرا جزيلا لك ناصر، وشكرا جزيلا لكل اللي تابعنا واللي اعطانا اراءه وطروحاته حول الموضوع. طبعا التأهيل والتدريب خطوة أساسية ومهمة، لكن وحده لا يكفي. التمكين الحقيقي يتحقق عندما يجتمع التدريب، الصلاحيات، الفرص القيادية، وبيئة داعمة. هنا فقط تصبح المرأة شريكا فاعلا في الإدارة وصناعة القرار داخل مؤسسات الدولة. ونتمنى للجميع التوفيق. ولهنا نقول إلى اللقاء. صح.
2: ولا ننسى كمان نقول لكم المرأة هي المجتمع، هي نصف المجتمع، يجب دعمها، يجب تشجيعها في كل المجالات. ولنا لقاء قادم يجمعنا بكم بمشيئة الله في الغد في صباح جديد في عدن هذا الصباح، في موضوعات جديدة يطرحها الزملاء. حتى ذلكم الحين نقول لكم
0: كونوا بخير.
2: كونوا بخير. إلى اللقاء. وما تقفلوش على إذاعة عدن الغد،
0: بل كونوا معنا
2: عبر فقراتنا القادمة. إلى اللقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستقبل.

0: الخوارزميات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه.
2: وإنت تشتري من أي مكان في العالم، كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
3: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. الخنبشي يبحث مع وفد السفارة الهولندية ومنظمة الفاو مشاريع تطوير قطاعي الزراعة والمياه في حضرموت. ورئيس الوزراء وزير الخارجية رأسوا في عدن اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع، اتخذوا عددا من القرارات.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسة. أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبد شريف، وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الوطنية على المستويات كافة. وأشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مختلف المجالات، مثمنا موقف المملكة المتحدة الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وحرص لندن المستمر على دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والإنسانية في اليمن. كما جدد الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن وشريكا مؤثرا في دعم الدولة اليمنية وأمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي. وأشار فخامة الرئيس السياق إلى أهمية اللحظة الراهنة لمعالجة جذور التهديد الإيراني وليس فقط احتواء تداعياته الآنية، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى مقاربة تقوم على المكاسب المستدامة للأمن والاستقرار، الاكتفاء بإدارة الأزمات المؤقتة، ما في ذلك العمل بشكل حاسم على إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لطهران في المنطقة باعتبارها الأداة الأخطر لتقويض الدول الوطنية وابتزاز الاقتصاد العالمي وتهديد الممرات الدولية. وجدد رئيس مجلس القيادة تأكيد دعم المجلس والحكومة لأي جهد حقيقي لخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام الذي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة مصادر الخطر من البر والبحر وإنهاء تهديد الميليشيات العابرة للحدود. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمدينة المكلا وفد السفارة الهولندية لدى بلادنا ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو برئاسة نائب السفير الهولندي بارت فينسترا وبمشاركة ممثلي منظمة الفاو والوفد المرافق من المختصين والشركات المحلية. وفي مستهل اللقاء كدى الخنبشي عمق العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومملكة هولندا مشيدا بالمشاريع التي نفذت وتنفذ بدعم من الحكومة الهولندية عبر منظمة الفاو في مجالات التنمية والأمن الغذائي والمياه والزراعة والري. وأوضح أن حضرموت تمثل نموذجا للأمن والاستقرار وبيئة جاذبة لتنفيذ مشاريع التنمية، وأشار إلى عدد من القضايا ذات الأولوية والاحتياج العاجل وفي مقدمتها تعزيز الأمن المائي وتنمية القطاع الزراعي وزيادة مخزون المياه الجوفية في عدد من المديريات منها غيل باوزير وحجر ودوعن والتوسع في مشاريع التنمية، مع التأكيد على إشراك القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم برامج التحصيل والبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع جامعتي حضرموت وسيئون والتوسع في المشاريع الزراعية والمائية المستدامة. كما تطرق الخنبشي إلى مشاريع الصرف الصحي ذات الاحتياج الملح خصوصا في مدينة المكلا، مثمنا ما نفذ سابقا من مشاريع في هذا الجانب وضرورة التوسع فيها إلى جانب مشاريع الاستزراع السمكي. إلى ذلك اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش مدينة المكلا على أوضاع مكتب الجمارك بساحل حضرموت وقوات خفر السواحل، وناقش الخنبشي مع مدير مكتب الجمارك عمر باعييس وقائد قوات خفر السواحل العقيد عمر الصاعي سير العمل في المرافق والمنافذ الجمركية بالمحافظة وسبل تطوير الأداء الجمركي وتعزيز كفاءة العمل الإداري والرقابي. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة رؤية قوات خفر السواحل وخطط تطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة واحتياجاتها من الزوارق والتجهيزات الحديثة التي تمكنها من تغطية المياه الإقليمية للمحافظة وتعزيز دورها في حماية السواحل وتأمين خطوط الملاحة البحرية ومكافحة أعمال التهريب والقرصنة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل الجمركي، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة ما يضمن تسهيل الإجراءات وحماية المنافذ من أي تجاوزات أو أعمال تهريب وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على موارد الدولة. كما جدد اهتمامه بدعم قوات خفر السواحل وتمكينها من أداء مهامها الوطنية والأمنية لما تمثله من خط دفاع مهم في حماية الشريط الساحلي الطويل للمحافظة. كما أكد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت أهمية الاهتمام بالكادر التدريسي بجامعة حضرموت ورعاية أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ما يسهم في تعزيز العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديه بجامعة حضرموت الدكتور علي باعشا وعددا من أعضاء النقابة لمناقشة أوضاع الكادر الأكاديمي بجامعة حضرموت والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي وسبل تطوير البيئة التعليمية والأكاديمية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية الحفاظ على جودة التعليم الجامعي وتطوير مخرجاته العلمية، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان وتأهيل الكفاءات العلمية القادرة على خدمة المجتمع والإسهام في التنمية. وأشاد بالدور الذي تطلع به جامعة حضرموت في خدمة المجتمع وتأهيل الكوادر العلمية في مختلف المجالات، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم الجامعة والوقوف إلى جانب منتسبيها بما يمكنها من مواصلة رسالتها التعليمية والأكاديمية بالشكل المطلوب. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بالخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب المكلى. وعبر الخنبشي خلال لقائه اليوم رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية المشرف على مركز نبض الحياة محمد باشعيب عن اعتزازه بما حققه المركز من نجاحات طبية وإنسانية، مؤكدا أهمية التوسع في خدمته الصحية وزيادة سعته السريرية بما يمكنه من استقبال أعداد أكبر من المرضى. وأشاد بالدور الكبير الذي يطلع به الطاقم الطبي والإداري في خدمة المرضى وإنقاذ الأرواح، مثمنا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي بالمحافظة واليمن عامة. واستعرض باشعيب أبرز أنشطة مركز نبض الحياة وبرامجه، وفي مقدمتها برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب المخيمات الطبية التي ينفذها المركز بدعم من الجهات الداعمة والشريكة. وأوضح أن المركز يستضيف حاليا مخيم الطبيب الزائر لجراحة وقسطرة قلب الكبار. وفي لقاء آخر ثمن عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت التدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها منظمة العون المباشر الكويتية في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم مدير مكتب منظمة العون المباشر بمحور حضرموت عدلي باسيف، حيث استمع إلى شرح حول المشاريع والبرامج التي تنفذها منظمة العون المباشر الكويتية خلال العام الجاري 2026 للميلاد، التي بلغت 20 مشروعا توزعت على قطاعات البيئة والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والإغاثة الإنسانية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الشراكة مع المنظمات الإنسانية والتنموية، مشيرا إلى أن تدخلات منظمة العون المباشر أسهمت بشكل ملموس بدعم عدد من القطاعات الحيوية وتعزيز جهود السلطة المحلية في مواجهة التحديات الخدمية والإنسانية. كما أشاد بالدور الإنساني الذي تطلع به دولة الكويت الشقيقة عبر مؤسساتها ومنظماتها الخيرية، مثمنا الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب اليمني في مختلف المجالات. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزندان في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برنامجها في ظل التطور الإقليمي أو في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وأكد دولة رئيس الوزراء أن ملف الأمن والخدمات يأتي في مقدمة الأولويات باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها. وعد جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد ومدير مدارس النورس عبد الرحمن الشاعر جرس إنذار بأن هناك من يعمل على زعزعة الأمن وضرب الاستقرار والثقة بالحكومة والمؤسسات الوطنية واستهداف فكرة الدولة وبيئة العمل المدني والتنموي، مثمنا جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين والقبض عليهم، مقدرا جهود السلطات المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار ولا سيما خطوط الإمداد والطرق الرئيسة بين المحافظات، منوها بما قامت وتقوم به السلطة المحلية في محافظة أبين كنموذج يحتذى في الحزم وفرض سلطة القانون. وطمأن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشركاء من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين بالتزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي، وإن مثل هذه الحوادث لن تثني الحكومة عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع
بل ستزيدها إصرارا على ترسيخ الأمن وسيادة القانون، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المعركة مع الانقلاب الحوثي الإرهابي تمتد على كل الصعد، ما في ذلك محاولات استهداف الأمن وضرب السكينة العامة والنيل من ثقة المواطنين بمؤسساتهم، متعهدا بعدم السماح بأن تتحول العاصمة المؤقتة أو أي محافظة محررة إلى ساحة للفوضى وتصفية الحسابات أو التخادم مع ميليشيا الانقلاب. إلى ذلك تطرق رئيس الوزراء إلى ملف الخدمات والتحديات المرتبطة بالكهرباء وتوفير الوقود وانتظام صرف الرواتب وما تقوم به الحكومة لتجاوز هذه التحديات عبر مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، ما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق نتائج ملموسة خلال المدة القادمة. ووجه الدكتور الزنداني الوزارات المعنية بتقديم حلول عاجلة وواقعية والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الداخلية حول مجمل الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والإجراءات المتخذة لتعقب العناصر المتورطة في الجرائم الأخيرة والخطط الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية. وأكد بهذا الخصوص دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب والتصدي لكل محاولات زعزعة الأمن أو نشر الفوضى أو الإخلال بالنظام العام، مشددا على أن حماية أرواح المواطنين وفرض الأمن وتعزيز هيبة الدولة تمثل مسؤولية مباشرة لا يمكن التهاون فيها. وجه المجلس وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة القضائية والعمل وفق خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية. وفي ختام اجتماعه وافق مجلس الوزراء على تمويل إنشاء نظام الأسواق الذي يهدف إلى تمكين وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة الأسواق بدقة وتوفير رؤية شاملة لحركة الأسعار وتوفر السلع ومستويات المخزون والمخاطر الاقتصادية، مما يساعد على بناء سياسات اقتصادية فعالة ومستندة إلى معلومات موثوقة. وأقر المجلس الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة في منطقة اختصاص لجنة المحيط الهندي للتونة في أعالي البحار خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية بالعائدات المقطوعة، وذلك بناء على العرض المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية. واعتمد مجلس الوزراء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمقدمة من وزير النقل، كما استعرض المجلس مسودة مذكرة التفاهم بين اليمن والمملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجال الزراعي ومذكرة التفاهم بين بلادنا وسلطنة عمان للتعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والأمن الغذائي والمائي، وفوض وزير الزراعة والثروة السمكية بالتوقيع عليهما. دشنت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة حول الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية نظمتها وزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع منظمة برجهوف الألمانية ومؤسسة منتدى التنمية السياسية بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي السلطات المحلية والقطاع الخاص. وأوضح وزير الإدارة المحلية المهندس بدر بسلمى أن الورشة تأتي ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية والمالية والاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي وفي مقدمتها القرار رقم 11 الخاص بالإصلاحات المؤسسية، مؤكدا أن نجاح البرامج الحكومية والتنموية يتطلب وجود تناغم وتكامل فعال بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية. وأكد باسلمى حرص الوزارة على المضي في تنفيذ أولويات الإصلاح الإداري والمؤسسي من خلال تنظيم ورش تمهيدية في عدن وحضرموت بهدف ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والسلطات المحلية. ناقش محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رافت الثقة مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في سقطرى محمد اليحيى عددا من الملفات الخدمية والتنموية المرتبطة بقطاعي النظافة والتعليم في المحافظة.
استعرض اللقاء الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر العام والحفاظ على البيئة والاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالقطاع التعليمي، ما يسهم في تعزيز العملية التعليمية وتحسين بيئتها. وتمن المحافظ الثقلي الدور الكبير الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وأعمال اليمن بدعم السلطة المحلية بالمحافظة وجهوده المستمرة في تنفيذ وتمويل العديد من المشاريع الحيوية والخدمية في مختلف القطاعات وإسهاماته في تعزيز التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظة. وفي محافظة أبين ناقش محافظ المحافظة الدكتور مختار الرباش ورئيس جامعة أبين الدكتور محمد الميسري أوضاع الجامعة وسير العملية التعليمية والأكاديمية وسبل تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع والتنمية بالمحافظة. وأشاد المحافظ الرباش بجهود قيادة جامعة أبين والكادر الأكاديمي والإداري في النهوض بمستوى الجامعة، مثمنا دورها في استمرار العملية التعليمية رغم التحديات والعمل على تطوير البيئة الجامعية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، كما أكد أهمية دعم قطاع التعليم العالي بوصفه ركيزة أساسية لبناء الأجيال وتأهيل الكفاءات العلمية وتنمية مهاراتها وقدراتها، مشددا على حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات الممكنة بما يسهم في تعزيز دور الجامعة وتوسيع نشاطها العلمي والأكاديمي. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان برباع لمدينة سيئون مع وفد مكتب المبعوث الأممي الخاص للشؤون السياسية برئاسة السيدة إسمي نبالة رئيس قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بالمكتب مجمل الأوضاع الخدمية والسياسية والإنسانية في مديريات وادي وصحراء حضرموت. وأكد الوكيل برباع حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة والتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما يسهم في دعم جهود السلام والتنمية وتخفيف المعاناة الإنسانية. واستعرض الوكيل أبرز التحديات التي تواجه مديريات الوادي والصحراء، في مقدمتها احتياجات قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية. كما تطرق اللقاء للأوضاع السياسية والأمنية في مناطق الوادي والصحراء وأهمية الحفاظ على حالة الاستقرار. وأشار الوكيل برباع إلى ما تزخر به مناطق وادي حضرموت من مواقع ومعالم أثرية وتاريخية، مؤكدا أهمية دعم الجهود الرامية إلى حماية هذا التراث وتوثيقه وإبرازه على المستويين المحلي والدولي. إلى ذلك دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد مدارس مديريات وادي وصحراء حضرموت وثانوياتها. وطلع الوكيل برباع على سير العملية امتحانات النقل النهائية في كل من ثانوية الصبان للبنين وثانوية باكثير للبنات بمدينة سيئون، مستمعا من إدارات المدرستين إلى شرح حول مستوى الإعداد والتنظيم والإجراءات المتخذة لضمان توفير الأجواء المناسبة والهادئة للطلاب والطالبات، مؤكدا دعم السلطة المحلية للعملية التعليمية وحرصها على توفير البيئة الملائمة لأبنائها الطلاب والطالبات لأداء امتحاناتهم بكل هدوء واستقرار. دشن وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني ومعه هو المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين بعباد بمدينة المكلا اختبارات إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد، وذلك في مدرسة معادي بن جبل للتعليم الأساسي ومجمع سبأ روكب للبنين على مستوى مديريات ساحل حضرموت. وخلال التدشين أكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، مستمعا إلى شرح وافي من المدير العام لمكتب التربية والتعليم حول سير العمليات الامتحانية والترتيبات المتخذة لإنجاحها. وحث الوكيل الجيلاني جميع الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة والتركيز على المنهج التعليمي المقرر والاهتمام بالتحصيل العلمي لتحقيق نتائج مشرفة تعكس جهودهم وتطلعات أسرهم وتسهم في بناء مستقبلهم التعليمي. وفي طور الاستعدادات لموسم حج هذا العام، استكملت الهيئة التنفيذية الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنفيذ مشروع تضليل مسارات المشاة في مشعر ميناء عبر استكمال تضليل الجزء الواصل بين أنفاق الشعبين، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج 1447 للهجرة. وأوضحت أن المشروع وصل إلى مجموع مرحلتيه إلى مساحة
إلى مساحة تضليل إجمالية بلغت 103,000 متر مربع، حيث شملت المرحلة الأولى تضليل مساحة 95,000 متر مربع وتشغيل 990 مروحة ومروحة رذاذ تعمل على تلطيف الأجواء في الممرات المزدحمة، فيما تضمنت المرحلة الثانية لموسم حج هذا العام إضافة إلى 8,130 مترا مربعا من المظلات الحديثة، ودعم المناطق المطورة حديثا ب 72 مروحة رذاذ جديدة لرفع كفاءة تدوير الهواء، إلى جانب تزويد الموقع بكاميرات المراقبة لضمان أعلى معايير التنظيم والسلامة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. الخنبشي يبحث مع وفد السفارة الهولندية ومنظمة الفاو مشاريع تطوير قطاعي الزراعة والمياه في حضرموت. رئيس الوزراء وزير الخارجية رأسه في عدن اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع ويتخذ عددا من القرارات. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، في أمان الله.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

Yes, Maraca, you, baby.

0: I'm serious.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. وإني لك أشد حبا من الشيخ الموسر الكبير لابنه الواحد الصغير، ومن الأعور لعينه الباصرة، والأجذم ليده الناصرة، وفرحتي بوجهك الصبيح كفرحة الصبيان بالتسريح. السلام عليكم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

حياة المرء في هذه الدنيا هي العاجلة، وحياته في الآخرة هي الآجلة، فما اسم تلك الإقامة التي يقيمها في قبره قبل البعث؟ تلك هي الرقدة. درجات الضحك عند الثعالبي: التبسم أول الضحك، ثم الإهلاس وهو أن تضحك وتخفي ضحكك، ثم الكتكتة، ثم القهقهة، ثم القرقرة، ثم الطخطخة، وهي أن يقول الضاحك طيخ طيخ لا يستطيع لذلك منعاً لشدة ما به من ضحك. قالت العرب للمرأة الكثيرة الأولاد إنها نثور، فكأنها تنثرهم نثرا، والعكس المرأة النزور التي ليس لها سوى ولد أو اثنين. قد تتحير في العثور على كلمة تصف جارة كثيرة الكلام حادة الصوت لا تبالي أن ترمي الكلام على عواهنه. هذه هي الصهصلق. جاء في لسان العرب الصهصلق العجوز الصخابة، ومنه قول الشاعر:

عدن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، شهد ديوان محافظة عدن اليوم لقاء مثمر جمع إدارة سوق ألومن بمعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ عبد الرحمن الشيخ، والذي عكس خلال اللقاء روحا منفتحة وحرصا واضحا على دعم الأفكار والمقترحات التي تخدم المجتمع وتسهم في تحسين واقع الناس. شدد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن الدكتور طارق عبد الحميد الشعبي على ضرورة مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية للمنشآت الطبية الخاصة في جميع مديريات عدن. عربيا وعالميا، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على اقتراح واشنطن إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب، في الوقت الذي سمح فيه لسفينتين بالمرور عبر مضيق هرمز. من المتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي الاثنين لاتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. في الاقتصاد، سجل الدولار صعودا ملموسا في التداولات الأسيوية يوم الاثنين تزامنا مع بوادر وصول المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود. كشف عملاق النفط السعودي أرامكو أن خط أنابيب شرق إلى غرب يعمل بطاقة 7 مليون برميل يوميا، ما ساعد في تخفيف آثار صدمة الطاقة التي يشهدها العالم وقيود الشحن في مضيق هرمز. في الرياضة والرياضة المحلية، وصلت بعثة نادي فحمان الرياضي صباح الاثنين إلى محافظة الضالع في طريقها إلى العاصمة صنعاء استعدادا لخوض مواجهتين مرتقبتين أمام فريقي اليرموك والأهلي ضمن منافسات الدوري اليمني لكرة القدم. في الرياضة العالمية، توج برشلونة بلقب الدوري الأسباني للمرة 29 في تاريخه عقب فوزه على غريم ريال مدريد بثنائية نظيفة في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء الأحد ضمن منافسات الليغا. قدم لكم هذا الموجز عبر أثير إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

أم حوار ظنؤها غير أمر، صهصلق الصوت بعينيها الصبر، سائلة أصداغها لا تختمر، تعدو على الذئب بعود منكسر، تبادر الذئب بعدو مشفتر، يفر من قاتلها ولا تفر، لو نحرت في بيتها عشر جزر لأصبحت من لحمهن تعتذر.

رفع رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه رقعة، فقال الحسن: حاجتك مقضية. قالها دون أن يقرأ ما في الرقعة. فقيل له: يا ابن رسول الله، لو نظرت في رقعته ثم رددت الجواب على قدر ذلك. فقال: أخاف أن يسألني الله عز وجل عن ذل مقامه بين يدي حتى أقرأ رقعته. وهذا من كرم نفسه وطيب طويته رضي الله عنه. مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه، فسأل عنهم، فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخز الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا فنادى: من كان لقيس عليه دين فهو منه في حل. فكسرت عتبته بالعشي لكثرة ما عاده الناس. حاتم الطائي مضرب المثل في السخاء، فأما معنى حاتم فهو الغراب. سمي سلك الكهرباء سلكا لأننا كنا نسلك فيه حبات الخرز أو اللؤلؤ لنصنع مسبحة أو عقدا، فلأننا كنا نسلك الحبات فيه سميناه سلكا. ثم جاءت الكهرباء فسمينا تلك الخيوط النحاسية أسلاكا، ربما لأن الشحنات تسلك طريقها فيها. جاء في القرآن الكريم: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجة. سبلا فجاجة أي طرقا واسعات.

يقول المثل لا في العير ولا في النفير، فما هي قصة هذا المثل؟ قصة هذا المثل أن المسلمين تعرضوا للعير التي رجع بها أبو سفيان وهي تحمل تجارة قريش، ونجت القافلة، ولكن قريشا بعثت نفيرا من رجالها مع عتبة بن ربيعة للتصدي للمسلمين، وكانت وقعة بدر، ورجعت قريش إلى مكة تلعق جراحها، وكان في قريش رجال لم يشاركوا في العير ولا في النفير، فأخذ يقال لكل من لا شأن له في القضية المطروحة إنه لا في العير ولا في النفير، يعني ما لهم لزوم.

تسمى الليالي الثلاث الوسطى من الشهر القمري، أي 13، 14، و15 من الشهر، تسمى الليالي البيض، لأن القمر يكون فيهن بدراً. وتسمى الليالي الثلاث الأولى من الشهر الغرر، وأما الليالي الثلاث الأخيرة فتسمى المحاق. ولو بحثت عن المحاق في لسان العرب لوجدتها مثلثة، بمعنى أنك تجد المحاق والمحاق والمحاق. نقول صعد فلان إلى الدور الخامس بالمصعد، فإذا كان في الصعود مشقة فنحن نقول صعد فلان في الجبل تصعيدا. وخرجنا في لغتنا المعاصرة بكلمة التصعيد إلى معنى جديد هو الزيادة في التوتر أو القتال، فنقول إن الحرب في اليمن تشهد تصعيدا بين الأطراف، بمعنى أنها تشهد توترا واحتداما.

نقول في مصر وحشتني بمعنى اشتقت إليك، والفصيح أوحشتني ومعناها أشعر بالوحشة في غيابك. نقول لآلة الحلاقة المقص، وقال الأقدمون بل نستعمل المثنى فنقول المقصان أو المقراضان أو الجلمان. وقد قرأت قبل أيام عن آلة قديمة تسمى المحراف، كان الأطباء العرب قبل مئات السنين يستخدمون المحراف لقياس الجروح. عندما بحثت عن الكلمة وجدت أن الشاعر القطامي قد جعلها بلفظ المثنى أيضا، فقال: إذا الطبيب بمحرافيه عالجها زادت على النقر أو تحريكها ضجما. نقول نعيت فلانا، أي أخبرت الناس بوفاته، ونقول جاءني نعي فلان، أي جاءني خبر وفاته. فالنعي نقل الخبر، وأما الخبر نفسه فنعي. نقول شب الفتى إذا طالت قامته، فإذا لحقه الشيب قلنا شاب، فإذا لحق الشيب أولاده قلنا لقد أشاب. نقول عييت، أي عجزت، وقد عي الرجل أي عجز في إيصال معنى كلامه. ونقول أعييت أي تعبت، وأعي الرجل أي تعب. نقول غار الماء غورا، ونسمي المنخفض الذي تقع فيه أخفض مدينة في العالم وهي أريحة بفلسطين الغور. ونقول غارت عين الرجل بعد إصابته غؤورا، وهو قد غار على أهله غيرة. نقول غلا فلان في قوله غلوا شديدا، وغلى الحليب غليانا، وغلى سعر الذهب غلاء. نقول أمعن في التقرير، أي قرأه بإمعان، وهذا صحيح. وأما تمعن فمعناها تذلل، وهي من الخطأ الشائع. نقول قتل الرجل شر قتله، والقتلة هي طريقة القتل، ومثلها المشية فهي طريقة المشي. نقول وهبت له، ونصحت له، وشكرت له، فهذا الأفصح، لا وهبته ونصحته وشكرته. نقول حلمت في نومي، فأما إذا تسامحت مع سفيه فأنا أقول حلمت عليه. ونقول سخرتم من الرجل، ولا نقول سخرتم به.

العربية أوسع من التزمت وأكثر مرونة من الحفاظ، وفيها مندوحة لكل ما يريد المرء أن يقوله. قالوا بخطأ عبارة رجل الدين، قالوا إنه لا يوجد رجال دين في الإسلام، وفي واقع الحال فإن هناك رجالا يؤمون الناس ويخطبون فيهم ويتقاضون الرواتب من وزارة الأوقاف. وقد استعملت كلمة شيخ لوصف الإمام الخطيب، ولكن هذه الكلمة ذات معان عدة، فهي تطلق أيضا على الرجل المسن وعلى صاحب المكانة الاجتماعية المرموقة. ثم إن إطلاقنا وصف رجل دين على شخص لا يعني أن غيره من الناس فيهم قلة دين مثلا، لكن ماذا لو ابتدعنا كلمة جديدة؟ ماذا عن كلمة المعمم؟ مجرد اقتراح. العيد سمي عيدا لأنه يعود كل عام، فهو عيد لأنه يعود. لكن هناك أعياد لها صبغة دينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك أعياد مثل عيد الأم وعيد الطفل وعيد الشجرة وما إلى ذلك، هذه الأعياد ليست لها منزلة دينية. موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي، هذا هو كتابنا اليوم. لكل أمة ثقافتها وطريقتها في النظر إلى العالم وما بعد العالم، ونحن ترجمنا موسوعات فلسفية عديدة إلى اللغة العربية، لعل أشهرها موسوعة لالاند. ولكننا نريد أحدا يعرفنا، يعرف ثقافتنا، كي يحدثنا عن الفلسفة حديثا من منظارنا نحن العرب، وكان عبد الرحمن بدوي. بعد أن كتب 84 كتاباً في الفلسفة، وضع عبد الرحمن بدوي الموسوعة الفلسفية، فجمع فيها فلاسفة الشرق والغرب قديماً وحديثاً، ولخص المذاهب الفلسفية بقلم عربي لقارئ عربي. ولم ينس بدوي نفسه، فالمادة التي تحمل اسمه في الموسوعة أطول من مادة أفلاطون وكانط، وأقصر قليلاً من مادة أرسطو. وفي عرف عبد الرحمن بدوي فإن أفلاطون وأرسطو وكانط هم أعظم فلاسفة التاريخ. موسوعة الفلسفة جزءان كبيران، هذا هو الحجم، فيهما دفق من المعلومات، ما جل منها وما دق، فأنت تقرأ صفحات كثيرة عن فكر أفلاطون لكنك تعثر بمعلومة مثلا تقول إن هذا الفيلسوف اليوناني إنما لقب بأفلاطون لاتساع جبهته، فأما اسمه فهو أريستوكليس. ونقرأ طبعاً عن أندريه لالاند في موسوعة بدوي، فيمتدحه الكاتب كثيراً ويقول كان لنا شرف التتلمذ عليه وندين له بفضل عظيم في تكويننا الفلسفي. موسوعة عبد الرحمن بدوي الفلسفية تقرب المفاهيم وهي تبسطها، أو بالأحرى تبسطها، لا أريد أن أقول تبسطها، هو بسط بدون تبسيط. والجميل في الأمر أن عبد الرحمن بدوي كتبها لنا، كتبها للعرب من الزاوية التي ينظر فيها العرب إلى الأشياء. هنا أجد حديثا عن ابن سينا، أقلب الصفحات فأجد ابن طفيل، أقلب فأجد أرسطو طالس، وهكذا أفلاطون، الكثير من الفلاسفة. هي موسوعة حقيقية بالفعل. استوقفني هنا حديث عن الفيلسوف الكاتب المعروف الإسباني أونامونو، يتحدث يقول إن الفلسفة عند أونامونو هي علم بمأساة الحياة وتفكير في المعنى البعيد للحياة، إنها تنبثق من الإيمان وتستند إلى اللامعقول، وهي نتيجة إنسان، لكن هذه الهزيمة نفسها هي أروع انتصار. موسوعة الفلسفة كتاب فلسفي موسوعي شامل جدا ومهم جدا لكل مهتم بالفلسفة.

كنا قد سألناكم في تويتر عن رسالة قصيرة جدا وبليغة جدا من تراثنا الأدبي أو من يومياتكم. فيما يلي نستعرض بعض ما وصلنا منكم. هاني يقول: هناك قول للأحنف: الكامل من عدت هفواته ولا تعد إلا من قلة. جميل. ومحمد أنس يقول: علم ابنك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. محمد بو عبد الله يقول: عرفت فلزم. هذه رسالة موجزة وفي الصميم. عرفت فلزم. ناهلة: كفي البليد إثم التأويل. جميل جميل. حازم يقول: إما اعتدلت وإما اعتزلت. الفاروق لأحد عماله. هذه رسالة أرسل بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد عماله عندما سمع أنه يجلس في مجلسه متكئا وفي حضرة الناس، فأرسل له يقول: إما اعتدلت وإما اعتزلت. هذا ما وصلنا في كتب الروايات. أمجد يقول: الرد ما تراه لا ما تسمعه. وهذه عبارة مشهورة جدا تعرفونها جميعكم. هذه أرسل بها هارون الرشيد إلى نقفور يوما من الأيام، يوما من أيام العزة الآفلة. رندة تقول: نمشي إلى المعنى ولا نصل. جميل جميل هذا المعنى. وهذه مشاركة من أحمد عبد العزيز يقول: بعث معاوية بن أبي سفيان رسالة إلى عمرو بن العاص يقول فيها: أما بعد، فإن الرشيد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأنات، ومن لا تنفعه التجارب لا يبلغ المعالي، ولا يبلغ رجل مبلغ الرأي حتى يغلب صبره شهوته وحلمه غضبه. هذا كل شيء. شكرا لكم على هذه المشاركات الجميلة.

على رفوف المكتبات العربية تستلقي سير عظيمة لأشخاص عظام. أحدثكم اليوم عن مترجم أتعب المترجمين من بعده. أحدثكم عن عادل زعيتر. تتيه مدينة نابلس بفلسطين بقبة جامع النصر الذي أرساه صلاح الدين الأيوبي، ولا يذكرها المرء إلا ذكر حلواها المشهورة الكناف النابلسية. لكننا سنتذكر ابنا من أبنائها كانت له أياد بيض على الثقافة العربية. ولد عادل

زعيتر في نابلس في أواخر العهد العثماني في عائلة علم وقضاء، وتعلم القانون في اسطنبول ثم في السوربون بباريس، وفتح مكتبا للمحاماة في نابلس، ولكنه اشتغل أيضا بتدريس القانون في مجلس الحقوق بالقدس. كان عادل زعيتر أحد محاميين تتردد النوادر في نابلس عن مرافعاتهما أمام القضاء، ولكنه كان يرفع للثقافة العربية صرحا شامخا في لياليه. كان يعكف عكوف راهب متبتل على نقل أمهات الكتب الفرنسية إلى العربية، فإذا حل الشتاء ولى وجهه شطر القاهرة كي يطبع ترجماته. قيل له: ألا تؤلف كتابا؟ فقال: عندما تصل الكتب التي أترجمها إلى طول قامتي سأؤلف. وكانت قامته 169 سنتيمترا، وقد كادت مترجماته تصل إلى قمة رأسه، فقد ترجم 37 كتابا من الكتب الضخام، لكنه توفي عن 61 سنة فلم يسعفه العمر كي يؤلف. على أن مترجماته كانت من العيار الثقيل، فقد نقل 12 كتابا لغوستاف لوبون الذي يعد مؤسس فرع في علم النفس يتناول نفسية الجماهير، وترجم له زعيتر كتابه الأساس في هذا الموضوع بعنوان روح الجماعات. ولعل أشهر كتب لوبون عند القراء العرب هو كتاب حضارة العرب، وقد ترجمه زعيتر. وترجم عادل زعيتر لفولتير ولجان جاك روسو كتبا في التربية والفلسفة. في ذلك الزمن في النصف الأول من القرن العشرين كانت هذه الكتب التي أسست الفكر العالمي في القرن 18 و19 غير معروفة للقارئ العربي. وقد أعجب زعيتر بطريقة الكاتب السويسري الألماني إيميل لودفيغ في سرد التاريخ الأوروبي والشرقي، فترجم له 7 من أهم كتبه عن كليوباترا وبسمارك ونابليون، وثمة كتاب لإيميل لودفيغ عن البحر المتوسط. عندما كان عادل زعيتر يراجع تجارب الطباعة لكتاب البحر المتوسط، شب حريق القاهرة المشهور في يناير من عام 1952، ومضى الرجل يصحح تجارب الطباعة وطبعت دار المعارف الكتاب. وقبل أن تجلد ملازمه اكتشف المترجم 7 أخطاء مطبعية، فأصر على أن يرفق جدولا بها في نهاية الكتاب. طبعا رفض صاحب الدار هذا الأمر، ولكن شيخ المترجمين أبى أن يخرج الكتاب إلا والجدول في ذيله. انتقده المنتقدون على استعماله بعض الكلمات المهجورة، وكان من هؤلاء المنتقدين الأديبة عائشة عبد الرحمن التي تلقب ببنت الشاطئ. تروي قصتها مع عادل زعيتر، تقول: دعاني إلى لقائه في دار المعارف فصممت أن ألقاه بكلمة عمر بن الخطاب، أو الكلمة التي نسبت أنها قيلت في حضرة عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، غير أني ما كدت ألقاه حتى أخذني ما يشبه التهيب من وقاره وجلال سمته، وجلست أصغي إليه في خشوع، وانصرفت من حضرته وأنا أعده أستاذا لي، وصرت أقرأه قراءة التلميذة لا الناقدة. وتقول أيضا: إذا كان قد غفر لي زلة قلمي فما غفرتها لنفسي قط. رحم الله عادل زعيتر، توفي عام 1957 بعد أن فتح لأبناء أمته نافذة على الفكر العالمي، وقدمها بأسلوب رشيق وبترجمة دقيقة أصبحت معيارا للترجمات اللاحقة.

0: انتشرنا ونحن بداخل الطوفان غرقا. السلام عليكم.
1: وبعيداً

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان

إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان

0: إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكاني.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي

0: هي عدن، خبرة، ثقة، ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا وكم

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض.

0: المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

عدن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، شهد ديوان محافظة عدن اليوم لقاء مثمر جمع إدارة سوق ألومن بمعالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ عبد الرحمن الشيخ، والذي عكس خلال اللقاء روحا منفتحة وحرصا واضحا على دعم الأفكار والمقترحات التي تخدم المجتمع وتسهم في تحسين واقع الناس. شدد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن الدكتور طارق عبد الحميد الشعبي على ضرورة مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية للمنشآت الطبية الخاصة في جميع مديريات عدن. عربيا وعالميا، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على اقتراح واشنطن إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب، في الوقت الذي سمح فيه لسفينتين بالمرور عبر مضيق هرمز. من المتوقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي الاثنين لاتفاق بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. في الاقتصاد، سجل الدولار صعودا ملموسا في التداولات الأسيوية يوم الاثنين تزامنا مع بوادر وصول المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود. كشف عملاق النفط السعودي أرامكو أن خط أنابيب شرق إلى غرب يعمل بطاقة 7 مليون برميل يوميا، ما ساعد في تخفيف آثار صدمة الطاقة التي يشهدها العالم وقيود الشحن في مضيق هرمز. الرياضة والرياضة المحلية، وصلت بعثة نادي فحمان الرياضي صباح الاثنين إلى محافظة الضالع في طريقها إلى العاصمة صنعاء استعدادا لخوض مواجهتين مرتقبتين أمام فريقي اليرموك والأهلي ضمن منافسات الدوري اليمني لكرة القدم. في الرياضة العالمية، توج برشلونة بلقب الدوري الأسباني للمرة 29 في تاريخه عقب فوزه على غريم ريال مدريد بثنائية نظيفة في الكلاسيكو الذي جمعهما مساء الأحد ضمن منافسات الليغا. قدم لكم هذا الموجز عبر أثير إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي سر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذه الحلقات المباركة وفي هذه المجالس ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. كنا أيها الأخوة والأخوات في حلقات ماضية تكلمنا حول ما يتعلق بالفقه في الدين وأهميته، وأن الله جل وعلا أمر الناس جميعا بالتفقه في الدين وتعلمه. اليوم سوف ندخل فيما يتعلق بأحكام الفقه، وقد ذكرت لكم أيضا سابقا أننا سنحاول أن يعني نيسر قدر المستطاع ما يتعلق بأحكام الفقه، لأن بعض الناس أحيانا لما تسوق له كلام العلماء والخلاف في المسائل، وهذا قول مالك وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أحمد، أحيانا بعض الناس يتلخبط
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: طرب عليه الأمور، لذلك سوف أسوق الكلام بدليله. يعني مثلا مسألة قد يكون الراجح فيها قول المالكية، لن أقول هذا قول المالكية، سأقول هذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. قد تكون المسألة مثلا قول للحنفية أو للحنابلة أو للشافعية، فلن أقول إن هذا قول شافعي وهذا قول مالكي. نحن سنأخذ الحكم الشرعي بدليله. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس ذي تمويه. يعني نحاول أن نقف على هذه المسائل دون يعني التأمل في من قال بذلك أو بذلك، حتى يعني لا يأخذ هذا منا وقتا أو يعني يبعدنا عن تعلم العلم بدليله. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. سنتكلم اليوم إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات حول الطهارة وما يتعلق بها. طيب لماذا ما نتكلم عن الصلاة؟ ما الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم صحيح، الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لكن الذي يهمنا الآن قبل أن تصلي لابد أن تتعلم كيف تتطهر. الكلام عن الطهارة ينقسم إلى أمور، من ذلك أنه عندما يريد أن يتطهر لابد أن يتعلم كيف يتوضأ. قد يكون بعض الناس مثلا لا يستطيع أن يتوضأ، يعني مثلا لو جئت إلى شخص مثلا مريض في مستشفى، أو مثلا إلى شخص آخر قد لا يستطيع أحيانا أن يتيمم. يعني بعض الناس يصل إلى مرحلة أحيانا تقول يا فلان لماذا ما تتوضأ، لماذا ما تتيمم، فيكون عاجزا عن الاثنين. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن شخص يا جماعة فرضا في مستشفى وعلى سريره، هذا يجب عليه شرعا في أول شأنه عندما يريد أن يصلي لابد أن يتوضأ. طيب قال يا جماعة أنا مشلول ما أستطيع أن أتوضأ، قلنا يجب عليك أن تتيمم، تحاول أن يحضر لك مثلا في المستشفى مثلا إما تراب معقم من المستشفى نفسه، أو رأيت أيضا في بعض المستشفيات قطنا قد شبع بغبار، يعني صناعي قد شبع بغبار، بحيث أن المريض إذا ضرب عليه يكون في يده شيء من هذا الغبار يمسح به وجهه وكفيه، كما سيأتي إن شاء الله بيانه عندما نتكلم عن التيمم. وهذا مجاز طبيا ويستعمله المريض مرة واحدة، وإن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليه عندما نتكلم عن التيمم. المقصود أنه إذا لم يستطع أن يتوضأ لزمه أن يتيمم. لو قال يا جماعة أنا حتى التيمم ما أستطيع، يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم إذا كان على مثل هذا الحال. بل إنك لو تأملت اليوم في واقع الناس أيضا وجدت أن بعضهم أحيانا يا جماعة في المسجد لا في المستشفى لا يصلي. يعني مثلا مرة من المرات ذهب مجموعة، وهي لجنة حقيقة خيرية لمجموعة من الأطباء تابعة لأحد الهيئات الخيرية، ذهبوا إلى أحد المستشفيات ومروا على المرضى، فتخيلوا يا جماعة وجدوا أكثر من 43% من المرضى ما يصلون. ما يصلي ليس لأنه ما يحب الدين، لا يا جماعة ما يصلي لأنه يقول يا جماعة كيف أصلي وأنا هنا أنبوب يخرج منه بول، كيف أصلي يا جماعة وأنا ثيابي فيها، كيف أصلي وسريري غير موجه إلى القبلة، كيف أصلي. فالمشكلة هو مضى عليه بعضهم شهر وشهران وهو على مثل هذا الحال لم يصلي. إذن كيف نستطيع، كيف نستطيع أن نعلم أمثال هؤلاء إلا إذا علمنا أن الأمر تيسير من الله عز وجل، والأمر كما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ما تستطيع تتوضأ طيب تيمم، ما تستطيع تتيمم صلي على حالك، انوي الطهارة وصلي على مثل هذا الحال. الوضوء أصلا الأصل أن يكون بالماء. طيب ما هو الماء الذي نستطيع أن نتوضأ به؟ لو جاءك إنسان وقال أنا والله يا أخي أريد أن أتوضأ لكن أنا في البر وجدت ماء مجتمعا بعد مطر، لكن هذا الماء يعني فيه أشجار أو فيه طين نحوه وقد غيرت لونه بشيء يسير، يجوز يا جماعة أتوضأ منه؟ ماء، مطر مجتمع في مكان، أو جاء إليك شخص وقال لك يا أخي أنا جئت وجدت بحيرة مثلا، في بعض البلاد يكون في بحيرات، أو نهر، نهر يا شيخ وأحيانا يخوض فيه الكلاب مثلا والدواب أحيانا، يعني مثلا بعض الناس في بعض الأنهار يأتي مثلا أكرمكم الله بحماره يدخل به يغسل في هذا النهر مثلا، أو ترى أحيانا كلاب تأتي وتلغ فيه وتشرب. يسألك بعض الناس يقول يا شيخ يجوز أن يتوضأ فيه أم لا يجوز أن أتوضأ؟ بئر وجدته في البر مثلا وأخرجت منه ماء، فإذا الماء فيه رائحة مثلا، قد يكون البئر مغبر أو نحو ذلك، هل يجوز أن أتوضأ أم لا يجوز أن أتوضأ؟

الإنسان في هذه القضية. قد تكون هذه الكلاب لما خاضت في الماء غيرت في لونه أو طعمه أو ريحه. أعطيك مثالا، قد يكون الماء قليلا أحيانا وتأتي الكلاب وتخوض فيه، فأنت إذا شربت منه أو إذا شممته رأيت فيه إما شممت فيه رائحة غائط البراز، أو مثلا لونه أصفر من كثرة ما تبول فيه الكلاب. وغالبا هذا يا جماعة أين يقع؟ يقع في الماء القليل. إذا كان الماء قليلا يقع يتغير مثل ذلك، هذا لا يجوز الوضوء به إذا كان متغيرا، إذا كان متغير. لكن إذا كان الماء تشم رائحة عادية يعني ليس فيه شيء يعني من النجاسة، تنظر إلى لونه، لونه عادي لكن قد يكون متغيرا مثلا بسبب الطين ونحوه، لكن غير متغير اللون بسبب البول والغائط. مثلا لما تمضمضت به فإذا ليس فيه طعم، يعني طعم مثلا فيه حموضة البول مثلا أو طعم الغائط مثلا أو نحو ذلك، يعني طعمه عادي أيضا لكن قد يكون أحيانا فيه يعني شيء من طعم الطين أو نحوه من كثرة تعرضه له، في هذا الحال يا جماعة هذا طاهر. لكن افرض أنك وجدت ماء مثلا، هذا الماء مجتمع لكن فيه تغير، هذا لا تقترب منه حتى لو كان مجتمعا بعد مطر، أو كانت مثلا بركة قد اجتمع فيها شيء من الماء. نأتي عند المسألة الثانية. المسألة الثانية مسألة إذا كان هذا الماء تيقنت 100% أنه يخوض فيه الكلاب مثلا، لكنك لم ترى فيه شيء لكنك رأيت الكلاب بعينك تخوض فيه، هذا يجوز استعماله ما دام كثيرا. مثل يا جماعة ما يقع الآن في الأنهار. الآن الأنهار يكون فيها كما ذكرت قبل قليل الناس يأتون يغسلون كلى، يغسلون حميرهم دوابهم إلى غير، تبول فيه الحمير أحيانا الكلاب إلى غير ذلك، فهذه أصلا هو ماء كثير وهو ماء جار ولا بأس بالوضوء منه. أحيانا يا جماعة يكون الماء متغيرا ليس من الدواب، لا، أحيانا يكون بعض المياه فيها طحالب أحيانا أو فيها أشجار نابتة حولها، ومع الريح تسقط أوراق الأشجار في هذا الماء، أو هذه الطحالب نفسها تغير أحيانا لون الماء يكون فيه الأخضر مجتمع فوقه أو نحو ذلك، فهذا كله لا يؤثر في الماء ويجوز استعماله. أيضا بعض المياه أحيانا تكون متغيرة بسبب طول اللبث. طول اللبث أعني به من كثر ما هذا الماء قد مضى عليه وقت في مجتمع مثلا بعد مطر، قد مضى عليه مثلا شهران أو 5 أشهر أو 10 أشهر وهو في مكانه، فمع طول لبثه وتعرضه للبيئة من غبار مثلا وغير ذلك تجد أنه أحيانا قد يتغير طعمه، فهذا أيضا يجوز استعماله. وهذا يا جماعة ترى يعني من رأفة الدين بنا، لماذا بعض الناس يوسوس ويقول لا هذا الماء، أنا مرة من المرات قيل لي أن في كلب مر بجانبه، هذا الماء مرة من المرات في ناس معهم مثلا راعي غنم ركب حماره وجاء الحمار وخاض فيه، هذا الماء يا أخي رب العالمين سهل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمرون وهم مسافرون ويمرون بمياه مجتمعة بعد أمطار أو بآبار أحيانا يعني جمع بئر ويتوضؤون منها، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا أبدا، بل كان الأمر أعظم. تصدق في مرة من المرات مشى صلى الله عليه وسلم مع عمر، فمروا بصاحب يعني ميزاب. الميزاب لما يكون هنا سطح ويكون في الميزاب إذا نزل مطر ينزل مع هذا الأنبوب الذي يجعلونه أو يعني ما يجعلونه من شيء يسقط منه الماء، فسقط الماء على عمر وكان ذاك الرجل يغسل سطحه، فقال عمر يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تخبره يا صاحب الميزاب امشي. يا جماعة هذا يدل على أن الإنسان يبتعد عن الوسوسة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات يتوضأ كما في حديث أبي قتادة، فأقبلت هرة إليه فأصغى لها الماء يعني أمال لها الإناء فشربت ثم مضت ثم أكمل وضوءه. بالله عليكم يا جماعة لو سمع هذه بعض الناس اليوم قال لك أعوذ بالله أنا لو شربت الهرة، معنى ذلك أن يمكن أن الهرة قد مثلا أكلت فأرا وكان في فمها آثار من، وسيأتي عموما إن شاء الله الكلام على الوسوسة مفصلا. الطهارة أيها الإخوة والأخوات هي مفتاح الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. يعني قد تقول مثلا فلان ثيابه طاهرة، ثيابه طاهرة يعني ليس عليها بول ولا غائط، وقد تقول فلان قلبه طاهر. قلبه طاهر يعني قلبه ليس فيه بول ولا غائط، لا، المقصود قلبه طاهر

يعني ليس فيه شيء من الغل أو الحسد أو الحقد على أحد من المسلمين. ومعنى الطهارة شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. وارتفاع الحدث طبعا لا يزول إلا بالماء أو التراب، والنجس يزول بالماء. طيب، ما هو الفرق بين الحدث وبين النجس حتى نفهم الفرق؟ إليكم هذا المثال. الآن يا جماعة، لو أن إنسانا مثلا أكرمكم الله خرج منه ريح، يعني ريح ضراط مثلا أو فساء أو نحو ذلك، هذا قبل أن يصلي لا بد أن يتوضأ. طيب، يعني لا بد أن يستعمل الماء. هل يستعمل الماء لأن عليه نجاسة على ثوبه؟ نقول له اغسل. لا، إنما يستعمل الماء لرفع الحدث. طيب، نحن الحدث يا جماعة ما نراه بأعيننا. صحيح، أنت ما تراه بعينك، لكنه شيء معنوي، شيء معنوي، مثل ما قال الله عز وجل عن المشركين: إنما المشركون نجس. مثلا، هل هذا يعني أنك إذا لمست مشرك تذهب وتغسل يدك أو تتوضأ؟ لا، إنما هي نجاسة معنوية، يسمونها العلم هي نجاسة الكفر. هذا معنى الحدث. وكذلك لو أن إنسانا مثلا يعني دخل دورة المياه وتبول أو تغوط ثم غسل أثر ذلك منه وخرج، ولما جاء

المسألة الثانية مسألة النجس. النجس هو شيء حسي تراه بعينك، يعني إنسان فرضا توضأ وخرج ويده ووجهه يقطر ماء، متوضي 100%، أول ما خرج مثلا وطأ على أو جلس على الكرسي، فإذا الكرسي عليه بول مثلا، أو مثلا غائط من بعض أولاده الصغار مثلا، ففي هذا الحال قلنا له يا فلان اذهب واستعمل الماء قبل صلاتك. قال يا جماعة أنا متوضأ. نقول نعم، لكن تستعمله لإزالة النجس ليس لإزالة الحدث، لا، لإزالة النجس، وهو شيء حسي، فيذهب صاحبنا ويغسله من على ثوبه. الحدث إزالته لا بد لها من نية. أعطيكم مثال، يعني لو واحد يا جماعة فرضا نام وأصابته جنابة مثلا واستيقظ من منامه، فغسل مثلا أثر الجنابة من ملابسه، أثر المني من ملابسه مثلا أزاله، هل هذا يكفي أم لا بد أن يغتسل؟ هو أزال المني، مع القول بأن المني طاهر عموما، وسيأتي الكلام عليه. قلنا له يا فلان لا بد أنك تغتسل. قال يا أخي طيب أنا أزلت الذي على ملابسي. خلاص، نقول لا بد أن تغتسل لأنك محدث. طيب، ذهب صاحبنا هذا لأجل أن يغتسل، أقبل إلى البئر وجعل يحاول إخراج الماء من البئر بالدلو، الدلو ثقيل يمين يسار، حاول أن يخرجه فانزلت قدمه وقع كله في البئر، فأقبل الناس وساعدوا حتى خرج. لما خرج قال الحمد لله أنني ما مت، سأصلي لله ركعتين شكر. لما أراد يكبر قلنا له اتق الله، لازم تغتسل. قال يا جماعة ما أنا اغتسلت، أنا كلي دخلت في الماء. نقول نعم، كلك تعممت بالماء، لكنك لم تنوي رفع الحدث، لم تنوي رفع الحدث، فلا بد أن تكون ناويا إزالة الحدث. أما النجاسة فلا تحتاج إلى نية. يعني مثلا لو أن إنسانا فرضا، أفرض أن عندنا شخص مثلا أصاب ثوبه نجاسة، أخذ هذا الثوب وعلقه في فناء منزله مثلا، ثم أو على حبل الغسيل، ثم أقبل المطر وغسل هذا الثوب وأقبل صاحبنا ولبسه، هل نقول لابد تذهب وتعيد الغسل مرة أخرى؟ لا، وذلك لأن النجس لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج أن ينوي أبدا. يعني لو غسله أي شخص، غسلته أنت أو غسله غيرك، جاز ذلك. كذلك في الحدث هناك أعضاء معينة لا بد أن تغسل، أما النجس فيغسل فقط المقصود. يعني مثلا لو وقع على يدك نجاسة مثلا بول أو غائط، نقول اغسل فقط اليد، ما يحتاج أن تغسل وجهك وتتمضمض وغير ذلك. أما إذا أحدث الشخص مثلا خرج منه، يعني كما ذكرت من أحد السبيلين خرج منه شيء، فيجب عليه أن يتمضمض ويغسل وجهه ويغسل يديه. لو قال يا جماعة طيب ما دخل اليدين، أنا خرج من السبيلين، ما خرج من يعني من دبر أو قبل، ما خرج يا جماعة من يدي، نقول صحيح، لكن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك من أهم ما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هناك بعض أنواع المياه التي يتوضأ بها الناس تكون مياه في أصلها نجسة. كيف في أصلها نجسة؟ يعني مثل الآن ما وقع من مثلا تصفية مياه المجاري. الآن بعض الناس يسأل يقول يا شيخ نحن عندنا مياه مجاري تعاد تصفيتها وإضافة بعض المواد الكيميائية إليها، ثم يسقى بها مثلا المزارع أحيانا، أو يسقى بها الحدائق أو غير ذلك، هل يجوز يا جماعة الوضوء من هؤلاء؟ أحيانا بعض الحدائق يكون مكتوب عند الصنابير، عند الحنفيات مكتوب هذا الماء لسقي الأعشاب فقط، لا تشرب منه، وذلك لأن أصلها هي مياه مجاري مكررة وأضيف إليها مواد كيماوية. هل يجوز يا جماعة الوضوء منها لو أنك في حديقة، هل يجوز تتوضأ منها أم لا؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان، والصحيح أنه لا بأس بالوضوء منها ما دام أن طيب. قد يقول البعض يا شيخ هذه أصلها مياه مجاري. أقول نعم، لكن ما دام أن لون النجاسة وأن ريح النجاسة وأن طعم النجاسة كله زال، إذا لا بأس من الوضوء منها. وقد ذكر هذا أكثر العلم ويفتي به أيضا جموع من علمائنا اليوم. تقدم معنا أنه إذا عدم عن استعمال الماء، عجز عن استعمال الماء أو عدم الماء غير موجود، تيمم. إذا لم يستطع أن يتيمم ولا أن يستعمل الماء، في هذا الحال يصلي على حسب حاله، يعني ينوي أنه طاهر ويصلي. أحيانا قد تفقد الماء في المستشفى أحيانا، أو أحيانا قد تفقد الماء في طائرة، يكون الماء منتهي مثلا وليس عندك تراب في الطائرة وليس هناك مكان فيه غبار لأجل أن تتيمم عليه، في هذا الحال تنوي أنك طاهر وتصلي ولا شيء عليك. وإن ضربت على الأرض فمثلا بنية التيمم فهو أولى.

معنا إن شاء الله تفصيله. كذلك يا جماعة من أهم الأمور ولعلي أختم به أن الماء عندنا ينقسم إلى قسمين. بعض الماء قد يتغير بنجس. لو عندنا الآن مثلا أفرض أن الماء انقطع مثلا في بيتكم أو قال مثلا شركة المياه قالت أن الماء سينقطع بعد 4 ساعات، أقبلت أمك أو زوجتك وأخذت إناء كبيرا عبأته ماء وضعته في الحمام مثلا لوقت الحاجة، فهذا الماء أقبل واحد من أولادك الصغار وأخذ مثلا شاي أو أخذ علبة عصير مركز الذي يستعمل يخلط مع الماء مثلا أو مثل الفيمتو أو نحوه، أخذه ثم صب قليلا منه على هذا الماء، فأقبلت أنت إلى هذا الماء لتتوضأ، فإذا هذا الماء لم ينقلب إلى عصير مثلا أو لم ينقلب إلى شاي وإنما صار في شيء من الحمرة، ففي هذا الحال هل يجوز الوضوء منه؟ نعم، الصحيح أنه يجوز الوضوء منه ما دام أنه لم ينتقل من مسمى الماء إلى مسمى آخر. يعني الذي يراه ما يقول يا جماعة أنتوا عاملين عصير في سطل في إناء، لا، يقول يا جماعة الماء الذي في السطل كأنه محمر قليلا، ففي هذا الحال يجوز الوضوء منه. المسألة الثانية طبعا هذا إذا كان قليلا التغير، أما لو كان تغير كثيرا، يعني أفرض أن هذا الصغير أخذ علبة الفيمتو أو غيرها منها حتى ما يقول أحد أن تعمل دعاية له أو أي نوع من العصيرات المركزة وصبح عليه حتى تغير، الذي يقبل يقول يا جماعة أنتم عاملين عصير في السطل أو مثلا أخذ شاي كثير مثل اللبتن أو غيره وألقاه فيه فأصبح أحمر كأن الشاي من غير سكر، أقبل واحد قال يا جماعة أنتم عاملين الشاي في سطل، إذا تغير من مسمى إلى مسمى آخر لا يجوز استعماله في الوضوء. أما إذا كان حمرة قليلة أو صفرة قليلة فيجوز، هذا إذا كان تغيره بطاهر. أما إذا كان تغيره بغير طاهر فهذا ينجس مباشرة حتى لو كان قليلا، يعني لو أقبل أحد الأطفال وبال بولا قليلا في هذا الإناء الكبير وتغير شيء من رائحته قليل، نقول كله ما يجوز استعماله، وهذا الماء أصلا الآن قد أصبح نجسا بسبب تغيره اليسير حتى لو كان إذا كان بنجاسة. حقيقة بقي معي بعض النقاط لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، ولعل الله ييسر إن شاء الله في حلقات قادمة نكمل شيئا من ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
4: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

بين لمعات الضوء وقصة النجاح، مسافة طويلة من التحدي. النجاح اللي تشوفه اليوم لكل صاحب مشروع ومهنة وصل للقمة. برنامج خلف الكواليس بيأخذكم لعمق التجربة من قلب الميدان ومن خلف الستار. بنستمع للأصوات ونشوف العزيمة التي صنعت المستحيل. لكل بصمة نجاح، أصل وحكاية ننقلها لكم عبر برنامجنا خلف الكواليس.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة مستمعين الأحبة، متابعين الكرام. اليوم يتجدد لقانا معكم في برنامجكم خلف الكواليس، برنامج أصحاب المشاريع، أصحاب البصمة الجميلة في المجتمع. طبعا تردداتنا 899 و959، وبتنا مباشرة على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد. بكون معكم أنا من الإعداد والتقديم وهبة الجيلاني، وبيرافقني زميلي المخرج ناصر فائز. طبعا من قلب التحديات ومن أبسط البدايات خرجت المشاريع وأصبحت اليوم حديث للمجتمع بفضل عزيمة شبابنا. وفي هذه الحلقة من خلف الكواليس نستضيف ملهما حول حلمه الصغير إلى واقع ملموس وبصمة لا تنسى. سنغوص في تفاصيل رحلته من أول قطعة باعها إلى لحظة الشهرة.

0: مستمعينا الأحبة، متابعينا الكرام في كل مكان، الشباب الطموح هم من يحول رماد الفشل إلى وقود للنجاح، ومن يجعل من صغر البدايات قصة فخر يتحدث عنها الجميع. يسعدني اليوم أن أستقبل ضيفي في حلقة خلف الكواليس، الشاب محمد وليد، صاحب مشروع البصمة مولية. مساء الخير محمد.
1: يا مساء النور.
0: حيا ومرحبا بك، نورتنا اليوم.
1: حياك الله.
0: نشكرك على تلبية دعوتك لنا.
1: لا شكرا على واجب، وهذا شرف كبير.
0: محمد، عرف مستمعينا الأحبة من هو محمد، إيش اسمك، خريج كلية إيش، متى بدأت مشروعك؟
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا للاستضافة الجميلة هذه. أنا محمد وليد محمد، من أبناء كريتر، من الشباب الطموحين، يعني اللي دائما نتمنى طموح للأمام بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: في بداية الأمر كانت في 2009 تقريبا، هذا
0: بدأت
1: كان
0: بدأت مشروعك في 2009؟
1: أول مشروع في 2009، وأنا لسه صغير يعني.
0: تمام.
1: في بسطة عطورات، كنت أبيع أشتري عطورات وأفرش فوق كرتون وخرقة حمراء و...
0: يا سلام.
1: وعدد القطع ما تزيد حتى 8 قطع أو 7 قطع.
0: هذه الإصرار والعزيمة.
1: أيوة. فكنت تشتغل وروح يوم أخسر، كنت تكتسر على 2 قوارير وروح
0: تدفع قيمتهم
1: وعلى كذا.
0: طيب محمد، درست جامعة؟
1: درست جامعة ووقفت شوية لسبب أسباب خاصة.
0: درست إيش من تخصص؟
1: محاسبة.
0: محاسبة. يا إن شاء الله ربي يعني توفق وتكمل إن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة.
1: إن شاء الله.
0: محمد، طبعا لكل قصة نقطة بداية أو صفر كما يقولون، صفر البداية، ما الذي دفعك إلى هذا المشروع اللي هو البسطة مول، اللي تحتوي على أكثر من صنف أنت تقوم ببيعه في هذه في هذا المشروع؟
1: والله بداية كانت مجرد فكرة. الفكرة تحولت لمشروع.
0: كيف قال لك الفكرة؟
1: الفكرة هي كانت بالأصل أنا وابن خالي محمد، برضو اسمه محمد وليد.
0: يا سلام، كمان اسمه محمد وليد.
1: أيوة.
0: يلا.
1: جلسنا مع بعض وفكرنا بهذا الموضوع وقلنا نتوكل بسم الله.
0: يا سلام.
1: فكانت مجرد فكرة وسبحان الله أصبحت مشروع.
0: الحمد لله.
1: في أول سنة بداية الأيام كان في على السوشيال ميديا نشر، يعني ينشروا شباب من الناشطين، يعني كثير أسماءهم وما أشتيش أذكر أسماء ونقص وأرجع الملام عليا، فأشكر الكل في هذاك السنة اللي في كانت في بدايتي. شاركوا. كنت أنا بديك الأيام ما فيش معي فيسبوك ولا شيء، ما فيش معي إلا واتساب. كانت الناس تجي تسأل تقول أوه أنت صح، أنت اللي نشروا عليك، أنت اللي قالوا عليك أنت. فشوقون أن أنا أحمل الفيسبوك وأدخل أشوف إيش قالوا الناس، من هذا فلان من هذا فلان.
0: يا سلام.
1: استغليت الفرصه هذه ل يعني الفيسبوك اصبح عندي لازم انا اشتغل به من نفسي، بدل ما اخلي الغير ينشر لي وكذا والناشطين، خلاص اعتمدت على نفسي. فكل سنه ومن الموسم، سواء كان برمضان او في عيد الاضحى، كنت احب ان انا اطور من نفسي، اوفر، عرفت العميل ايش يحتاج، عرفت السوق ايش يتطلب، اهتميت اكثر بالجوده، بالالوان، بتوفير المقاسات.
0: يا سلام.
1: جبت جنب الصنف الاولي زيت صنف ثاني، صنف ثالث، هكذا حتى توسع البسطه.
0: طيب محمد، تتذكر اول قطعه بعته؟
1: قاروره عطر 2009.
0: كم كان سعره؟
1: والله تقريبا ب 800 ريال او 1000 ريال.
0: يا سلام، يعني سعرك رخيص جدا. كيف كانت الفائده؟ لو هي قيمتها 800 ريال او 900 ريال كنت تاخذها من التاجر بكم؟
1: طبعا عطر يعني كان ابوه كذا بس ترش الريحه
0: كمل، يعني
1: بقي ساعة العطر وروح.
0: يعني اي كلام
1: كلام.
0: والان
1: 2009 برضه
0: الان انا كمان سمعت كذا، يعني طراطيش كلام انك تقوم بخلط مجموعه من العطور وتبيعهم ببسطه.
1: هذا الان اصبح عشان اطور من مشروع البسطه مول، يعني بسطمول حاولت ان انا مجرد ما اقول بسطمول اوجد اكثر اصناف
0: من صنف.
1: ايوه. فقلت لازم انا اشتغل على نفسي واسوي لي تركيبات خاصه في البيت. 4 أصناف 5 أصناف من روائح العطورات اللي اتمنى ان انا اتميز فيها وكذا.
0: يا سلام.
1: فكنت اسوي اختبارات بيني وبين نفسي داخل البيت بامكانيات بسيطه جدا ومحدوده جدا.
0: حلو.
1: فقلت بسم الله، وكان بالموسم رمضان ما شاء الله تبارك الله اشتغلت وعليها كان اقبال والحمد لله.
0: الحمد لله. طيب محمد، كيف كان شعورك حين اول ما استلمت اول مبلغ، ما بعت اول قطعه كما قلت واستلمت اول مبلغ، كيف كان شعورك؟
1: والله شعور
0: كده رجع نفسك للماضي وتذكر لنا أول شعور كان عند استلامك أول مبلغ.
1: شعور لا يوصف والله الأمانة. فكانت الوالد الله يحفظه والوالد كانت لو بعت قطعة في اليوم أروح فرحان لنا بعد.
0: يا سلام في تشجيع.
1: لو أقول لك يمكن نص البضاعة بتاعت براس مالي وأروح للبيت فرحان
0: الحمد لله.
1: براس مالك انت بدون فايده بس اروح للبس.
0: ربنا عز وجل هو اللي بيدفع عن حنا. ونحن طبعا يا محمد نجيبكم اليوم او نجيب كل حلقه صاحب مشروع نجح وعمل بصمه بالمجتمع عشان نحفز الشباب الباقين انهم يعملوا انهم يحطوا رجولهم على الطريق بدايه الطريق ويعملوا. لانه ما فيش حاجه يعني انا بفشل، لا، الفشل بيعلمك انك تنجح.
1: صحيح.
0: والصبر هو اللي بيخليك توصل. طيب محمد الكثير والكثير، هناك الوقود، ما العزيمة التي جعلتك تستمر في مشروعك حتى تجد زبون تلو الآخر؟
1: والله المشروع هذا أساسا ما كانش مشروع يعني أساسي.
0: في عبارة مثلا أو مقولة كنت دائما أنت تعتزم فيها تخليها أمام عيونك علشان تدفعك إنك يكون عندك عزيمة أنا لازم أوصل؟
1: كلمتين.
0: إيش هي؟
1: الطموح حلو.
0: يا سلام عليك.
1: كده كانت الطموح حلو اطرح هاشتاج، حتى كانت في بداية يعني قبل فترة كانت انزل بالحالات بالواتساب الطموح حلو، هاشتاج الطموح حلو، الطموح حلو، اطمح.
0: يا سلام. أتمن.
1: ومشروع ما كانت بس انا بالبسطة يعني اشتغلت، انا لو عدد لك الاشغال اللي اشتغلتها والله يعني يمكن انسى حاجات.
0: حلو بس حلو انه معك
1: واشتغلت واشتغلت
0: اصرار وعزيمة.
1: ايوه.
0: طيب محمد كان رصيدك المادي صفر اول ما

0: بدأت كما قلت لي، هل واجهت غياب الدعم المعنوي مثلا، غياب الدعم المادي؟ كيف أهلك دعمونك ماديا مثلا، أو فقط دعمونك معنويا؟ أصحابك، أصدقائك، التجار لما توجهت لهم وقلت لهم أنا عايز أخذ منكم مثلا، أشتري أخذ منكم فلوس، مش فلوس، بضاعة، وبيعها وأجيب لكم الفلوس، هل كان في هناك ترحيب؟
1: من ناحية الأهل وللأمانة ما قصروا معي،
0: الحمد
1: يعني
0: لله
1: دعمونا، أحاول إن أنا دائما يعني بقدر المستطاع إن أنا ما رجعش لهم، يكفي يعني وصلت المرحلة أنا خلاص
0: تعطيهم
1: يعني.
0: الآن لازم يا محمد.
1: أيوة بالضبط، فهذا يعني شيء مهما أنا أكون مضغوط أكون أحاول إن أنا ما أتجنبهم يعني. بالنسبة للأصحاب للأمانة في أصحاب وقفوا معي وأعتقد بيسمعوا،
0: عادي تقدر تشكرهم.
1: أيوة أقدر أشكرهم يعني، في واحد وقف معي للأمانة اللي ما بقدرش يعني أرد له هذا الجميل اللي هو عبد الله بدر السعدي، وأعتقد بيسمع الكلام وقف معي بعدة حاجات،
0: الحمد لله نوجه له من هنا ألف تحية.
1: أيوة وخالد حلواني، هذول الأمانة كانوا يعني سند بعض الله ماديا ومعنويا.
0: حلو جدا.
1: بالنسبة للتجار تعبت في البداية، كنت أروح لهذا يردنا أقول له بجيب لك ضمانة، بجيب لك كذا، بجيب لك المحل اللي بجانبي بيضمننا، ما يرضوش. حاولت حاولت حاولت حاولت.
0: طيب من فين جبت الفلوس اللي اشتريت فيها العطر في أول بسطة؟ من البيت؟
1: والله الوالد الله يحفظه،
0: الله يحفظه إن شاء الله،
1: جاب لي مبلغ رمزي، والمبلغ الرمزي كان هذيك الأيام مبلغ يعني الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. طيب محمد، لماذا اخترت مشروعك بالتحديد مثلا قمصان، عطور، ساعات؟ هل كانت عندك هواية انك مثلا تشتغل بمثل دي الحاجات، او كان عندك هوايات اخرى؟
1: والله انا كان عندي هوايات اخرى بعيدا عن هذا
0: شوف الله يقول قول ونحن نقول قول.
1: أيوة
0: الحمد لله،
1: كان بعيد جدا من هذا الموضوع. مثل ما قلت لك هي كانت فكرة بيني وبين ابن خالي. لما اشتغلت على هذه الفكرة اكتشفت ان انا قادر اشتغله، وحبيت الشغله. كل ما حبيت الشغله كل ما تبدعي فيه
0: اكيد،
1: وكل ما توجد للعميل حاجه نظيف كل ما العميل يرتاح لك وتزيد تتوسع انت، تزيد
0: تجيب لك زباين اخرين،
1: تجيب عملاء اكثر، وكل ما كبرت العملاء كل ما انت تحاول تجيب لهم الافضل.
0: الاحبه ما زلنا مستمرين معكم، لا تروحوا بعيد ولا تغيروا التردد، نطلع فاصل ونرجع لكم.

مستمعينا الأحبة، متابعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد في برنامجكم خلف الكواليس، وما زلنا مستمرين مع ضيفنا محمد وليد صاحب مشروع البسطمول الذي بدأ خطوته من الصفر وحكايته كانت جميلة جدا. محمد، نحن حابين نعرف التحديات اللي واجهته. هل في فترة من

0: فترات قررت تنسحب من المشروع؟
1: المشروع هذا الحالي للأمانة ما فكرش انسحب. صح انضغط.
0: في يوم من الأيام روحت البيت قلت يا أمه أنا ما عاد بشتغل هذا المشروع؟
1: لا أبدا ما هذا ما صارش.
0: تمام.
1: ولا يمكن أن أنا أفكر بالانسحاب.
0: ليش؟
1: لأنه حسيت المشروع هذا هو اللي هو سبب انطلاقتي.
0: تمام.
1: فلا يمكن. هي الحياة فرص. تمام. الواحد لازم يستغله.
0: تمام.
1: يستغل شهرته، يستغل جودة البضاعة اللي وفره، الخدمة اللي وفره العميل. فهمتي؟
0: تمام.
1: فأحاول أن أنا يعني بإذن الله ما أخسر، يعني أتمنى أن أنا عذنا أكون مستمر دائما بالمشروع هذا.
0: حلو.
1: يعني أكبر من نفسي محل
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: بيجي بإذن
0: كل الله. اللي جلسوا هنا حابين يكونوا براند عالمي، حابين يفتحوا محلات، يعني أكيد. إن شاء الله. وإنت كمان إحنا نتمنى لك إنك تكون معك محل في القريب العاجل، وإن شاء الله كمان نتمنى من الشباب يحدوا حدوك يا رب العالمين. محمد، أي تحديات واجهنك؟
1: تحديات
0: ما فيش.
1: تحديات مش ما، لأنه أنا كنت قد التحديات يعني للأمانة.
0: الحمد لله. كيف كانت نظرة الشباب لك، حيث أنه نحن عندنا اللي يبيع ببسطة ينظروا له نظرة عيب ده يشتغل، يعني افتهم لك كيف واجهت هذه الثقافة، ثقافة العيب في المجتمع، حكم أنه نظرة الشباب عبر الإنترنت مثلا عبر الشارع، هل واجهت أي من هذه الانتقادات؟
1: أبدا ما فيش أي عيب بالنسبة لي، ولا أهم اللي يستعيب بهذا العمل اللي أنا أعمله.
0: تمام.
1: في أي عمل من أعمالي أنا اشتغلته
0: ما حسيتش حد انتقدك ولا قال لك أنت تبيع ببسطة؟
1: والله أعتقد كان بخدمة توصيل كنت ألاقي شوية كلام. يعني
0: كيف بدأت هذه خدمة توصيل؟ كيف كانت تجربتك؟ دي خارج يعني عمل غير عمل المشروع الأساسي.
1: طبعا خدمة توصيل اشتغلت فيها كانت من أصعب يعني الأعمال، لكن كانت أكثر دخلا.
0: حلو.
1: كانت أكثر دخلا بس عانت فيها بسبب خطورة
0: أكيد
1: السيكل، سرعة الطلب للعميل. كنت ألاقي كلام يعني من عملاء، يعني إيش أقول لك،
0: الزبون دائما على حق،
1: الزبون دائما على حق، وأنا أتحمل كنت يعني
0: هذه الكلمة دائما إحنا بنسمعه،
1: ضغط يعني العميل اللي سلمنا الفلوس المبلغ تكون ما فيش صرف 500 ريال، أقول له ما فيش صرف 500 ريال، أتصرف يعني بكلام يعني ما فيش مراعاة للعمال للشخص هذا اللي أقالك من آخر الدنيا
0: بالشمس
1: وبأمور كثير. يعني حتى لو تأخرت عليه 5 دقائق ليش حاسبه؟ طيب زحمة، طيب كذا، طيب الطلبة تأخر بالمطعم، ينزل مكانتك على حاجة.
0: إحنا نحب إنه كمان الناس تتعامل مع أصحاب خدمة التوصيل بشكل جميل جدا.
1: بالضبط.
0: نرجع لموضوعنا محمد، ونقول في ظل تقلبات الاقتصادية اللي إحنا دارين كيف هي في البلاد، كيف استطعت موازنة بين جودة البضاعة وبين قيمة الشراء؟ أكيد أنت توفر حاجات مميزة
1: طبعاً،
0: حاجات ذات جودة عالية، كيف وازنت بين قيمتها وبين أنك تأخذ حاجة ما تأخذش حاجة بجودة أقل؟
1: أنا قبل ما يعني تنزل لي أول حاجة تنزل لي من المعمل نفسه كتالوج بالخامات.
0: تمام. من فين تأخذ؟
1: من صنعاء، معمل معنا بصنعاء.
0: للدليل القمصان.
1: أيوة. ينزل لي كتالوج الخامات.
0: أو بصح يسمونه التوب.
1: التوب. يعني أنا أختار الخامة، الكتالوج هذا يكون خامة صيني، هذه الكتالوج خامة كوري، هذه الخامة ياباني. أشوف الكتالوج الصيني خاماته حلوة وباردة تناسب أجواء عدن صيفي، الألوان حلوة جميلة. بعدين أبدأ أقارن بين الكوري والياباني. الياباني سعره غالي شوية وأنا كبسطة الزبون ما بيتقبل إيش يعني.
0: يعني أسعارك تبدأ من كم؟
1: الصيني من 35 والكوري من 48.
0: تمام. طيب محمد، هل واجهت في يوم من الأيام خسارة مادية وقدرت أنك تستعيد توازنك بعده؟
1: هذه موجودة.
0: موجودة
1: أقدر
0: دائما؟
1: أقول لا موجودة.
0: في قصة كده بتحكي لنا هي؟ عشان نشجع الشباب انك استمريت رغم الخسارة بعزيمة واصرار حتى تطرح بصمتك في السوق. والان اني بصراحة اني معرفكش معرفة شخصية ابدا، كنت اسمع الشباب يقولوا البسطمول البسطمول، وقرأت اكتر من منشور عنك طبعا بالفيس.
1: للامانة الصعوبات ولا
0: الخسارة اللي واجهته
1: الخسارة اللي واجهته
0: ما فيش قصة كده بتذكر لنا هي؟
1: ما فيش قصة غير الديون اللي هي تغربقك أصلاً. تغربقت ديون وهنا وهنا عشان أنا أكون أجيبها أوفرها كذا وأجيبها كذا. وأخسر وأطالب في بيع وأكون أوعد زبون أوعد الشخص إن أنا بارد كذا كذا مبلغ وما أقدرش أرجع أسدد له نص. وأروح أتسلف من مكان تاني عشان أرجع أوفي هذا. أسوي زي عملية التدوير. عشان كيف يعني ما أقدرش.
0: تمام.
1: فهمتني؟ دي حاجات برضو أزمة. أرجع أتجه للأهل، أتجه للأصحاب، أتجه طبعا يعني صح أنا مزوج برضو عندي جهال ومؤجر بيت. هذا برضو جانب يعتبر مسؤولية كبيرة.
0: أيوة. يعني مش يعني تحاول إنك تقسم رأس المال وتشتري منه بضاعة ويكون في فائدة ويكون في ترجع للتجار وكذا.
1: آه وخرج مصروف الاحتياج الشخصي للبيت.
0: ومعك شباب يشتغلوا يا محمد؟
1: معي شباب.
0: كيف تتعامل معهم إخوان ولا تتعامل معهم إنك مدير؟
1: لا أساساً إحنا هم عارفين بهذا الكلام يعني حتى لو كنت في يوم من الأيام مدير عليهم بس للعمل في نظام العمل. اليوم هم عندي بكره بيروحوا عند غيري بيقولوا والله احنا اشتغلنا على يد فلان. بكل احنا اهل طبعا.
0: حلو جدا محمد. لعبة التسويق قلت لي من البداية انه ما كانش معك فيسبوك، بعدين يعني كانوا اصدقائك الاهل هم اللي بيسوقوا لك، انت فقط كنت عبر الواتساب.
1: الناس طين ودعمونا بشكل كبير الأمانة كلهم بدون استثناء أي أحد، كل ناشط بالفيسبوك كان داعم لي بشكل كبير جدا، من تعليق من منشور من لايك من كلام طيب عليا للأمانة يعني. وهذا أكبر يعني صعب أن أنا أرد لهم هذا الجميل الذي هم سبب انطلاقتي.
0: طيب محمد نتحدث بصراحة، هل الشهرة في المجتمع كانت هدفك من البداية أم إنها جاءت كنتيجة لنجاح المشروع؟ كيف حسيت؟
1: أنا خليتها نتيجة لهذا المشروع. كيف؟ كان مش معي فيسبوك. عملت الفيسبوك عشان أشوف الناس
0: اللي يتكلموا عليا.
1: اللي يتكلموا عليا. فكنت خلاص خليت الفيس أنزل به العمل. أرسل كذا أرسل كذا صورة كذا، شفت في ردود تفاعل، في إضافات أصدقاء، في متابعين.
0: أصبحنا في زمن السوشيال ميديا أصلاً.
1: أيوة. استمرت شوية يعني شهور هكذا، بدأت خلاص شفت صفحتي كبرت والحمد لله في متابعين وصفحتي مرتفعة ولله الحمد. بقيت الآن أروق لحالي، أروق لبضاعتي
0: الحمد لله.
1: استغليت هذا الشيء لمشروعي.
0: في البداية أكيد استطعت تحويل، كيف أنت استطعت تحويل الزبون إلى صديق يروق لك من غير مقابل يا محمد؟ بعدين الآن أنت بدأت تروق لنفسك، فهل انت كنت مثلا تجيب لهم هدايا اصدقائك مثلا مقابل اعلان، مقابل انهم يروقوا لك، تخفض لهم السعر؟
1: والله ولا شيء من ذا كله. وعد في ناس كبار الناشطين والشخصيات بالفيسبوك
0: تمام
1: مش تذكر اسمائهم، لكن كانوا يقولوا البسطه يقول احنا نشرنا لك وكذا ويجوا يشتروا مني فلوس.
0: يا سلام.
1: دعم
0: يعني دحين انت ايش قصدك الحين جايين نشري فلوس؟
1: يعني كنت استكبر منهم كثير والله، يعني صعب يعني مش كثير عليهم ولا صعب ان انا يعني اخرج حاجه، لكن كنت برضو
0: بس في مجاملات
1: فلوس ناس يعني برضو. أيوة. هذه انا محاسب على كل قطعه
0: صحيح.
1: لو كان معي ضمار معي مشروع حقي شخصي مش فلوس الناس، بعطيهم عيوني ناس وقفوا معي.
0: ما زال محمد هذا اللي تقول يقرب لك مشترك معك؟
1: ايوه.
0: يعني متقاسمين انتوا المشروع
1: بالضبط.
0: طيب محمد اليوم وانت تمتلك بصمه في المجتمع، لو عاد بك الزمن للوراء ما هو الخطأ الذي ارتكبته وما بتحاولش انك تكرره بداية المشروع؟
1: ما فيش خطأ ارتكبته ما
0: يعني انت رتبت لمشروعك من البداية وتشوفه ماشي كما رتبته له من البداية.
1: ايوه
0: ما فيش اي اختلاف.
1: ما اتوقعش انه ما في يعني في.
0: طيب ما قد يوم صادف كدم شادة بينك وبين زبون، بضاعتك مش حلوة، سيئة، القماش رديء؟
1: حتى لو قال لي زبون مثلا كلمنا بهذا المعلومة على طول يكون في رضاوة مني، إذا كان في بالقطاع عيب على طول يكون في رضاوة مني، في تفاهم، في أبدا ما خلي الزبون يعني يتكلم علي بكلام مش مليح أو أن أنا نكرت أنه بضاعتي مش

0: مخزي بالنسبه لي يعني.
1: ايش هو؟
0: اعتقد العميل هذا يمكن لو شاف الفيديو هذا بيذكر، كان قال لي عميل للبسطه وكان في قارورة عطر فوق الاثواب البضاعه. القارورة العطر هذه بلحظه اختفت.
1: تمام.
0: وهي بالاصل اساسا مش اختفت لجيب العميل، هي اختفت لتحت الثوب من الكرتون يعني، كانت ظاهره فاختفت لتحت. افتكرت العميل اخذها لجيبه.
1: تمام.
0: وبنفس اللحظه العميل مشى. لفت للقارورة العطر مهلش، لفت للعميل كانه تهيأ لي انه القارورة العطر بجيبه. جريت اللي بعده شويه لقدام، امسكه اقول له خرج القارورة العطر يا سارق.
1: ايوه.
0: وانا اقدم اعتذاري وقبله على جبينه.
1: تمام.
0: لا تزعل يعني، طبيعي يزعل.
1: اكيد ابو يزعل.
0: ايوه. خرج القارورة العطر يا سارق، فتشت ده خرج، طلع باور
1: بنك الجوال.
0: الجوال. انا في حاله يعني ما قدرش اوصف لك.
1: معليش تحصل، قدني اقول لك في قصص تحصل احيانا في في في الشغل يعني، تخليك انت بعض احيان تكون في موقف كما قلت مخزي، في موقف مضحك، في موقف جميل، في موقف سيء، يعني الحمد لله لازم احنا نتقبل كل المواقف الحياه.
0: اكيد.
1: مستمعينا الاحبه متابعينا الكرام، بنروح فاصل نرجع لكم، لا تغيروا التردد.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ما زلنا مواصلين حلقتنا من خلف الكواليس مع ضيفنا الشاب صاحب البسطمول الذي طبعا عمل بصمة في المجتمع وأغلب الشباب عارفينه وطبعا التجهولة عنده علشان يشتروا منه، ونحن نتمنى له المزيد من النجاح ونتمنى لكل الشباب أنهم يحدوا حدوا هذا الشاب وكل الشباب اللي أجوا وشاركونا في البرنامج، نتمنى الكل أنهم يعملوا زيهم ويحطوا أقدامهم على بداية الطريق فلا يخافون من الفشل. طبعا الفشل وارد والنجاح وارد، واحتمال تنجح وما تفشلش أبدا، صح يا محمد؟
1: صحيح صحيح.
0: واحتمال تفشل، لكن مش عيب انك تفشل، العيب انك لما تفشل تتوقف
2: ما تستسلمش.
0: ايوه، لكن لو فشلت وواصلت اكيد بتنجح. محمد، كيف تختار قطعك من الاشياء الموجوده في البسطه؟ اول قلت لي القمصان تجيبهم من صنعاء، باقيه المواد اللي متواجده في البسطه
2: برضه شيلها من صنعاء. الاحذيه هذه المره وفرت من الامارات من مصر.
0: يا سلام. والعطور
2: والعطورات وصيت انا وعبد الله بدر السعدي اللي قلت لك اول عليه، وصينا انه هو بضاعة من السعودية وسويناها هنا في عدن، سوينا التركيبة وسوى تركيبة الحال وانا سويت تركيبة الحال.
0: حلو جدا. طيب ما هي الخطوات القادمة اللي تفكر فيها يا محمد؟
2: الخطوات القادمة مثل ما قلت لك ان انا باذن الله، يعني انا طموح وما زلت اواصل لطموحي هذا.
0: تمام.
2: واتمنى من الله انه مثلا يكون عندي محل، يعني بدل ما يكون مشروعي فوق بسطة ومواسم

0: ليش ما أكونش يعني أساسي وبمحل وأوفر أكثر وأفضل وأوسع من اسمي ومشروعي و...
1: حلو
0: بإذن الله القادم
1: طيب
0: أفضل.
1: هل تتوقع أنك قادر تدفع إيجار محل مثلا وتفتحه؟
0: هذا سبب من الأسباب اللي يخلينا متردد، ولكن في أصحاب وفي
1: بحكم أنه في هناك أمور قانونية لازم تعملها، في حاجات كثيرة لازم تقوم بها عشان تفتح هذا المحل.
0: أصبحت الإيجارات تأكل من جسدك وتأكل من جيبك، ومش بس الإيجارات، الكهرباء، الواجبات، الضرائب تنهشك نهش. يعني أنت تجيب الفترة هذه أنت محتاج أنك تقوي، أنك تكبر، أنك تتوسع، مش انك تنأكل انك تموت.
1: معليش ان شاء الله خير.
0: عارف محلات من سنة من 6 شهور قد تقفلوا، يعني هو بحاجة انه يوقف على رجوله. انت خليته يجلس مقعد طب الايجارات.
1: معليش ان شاء الله خير يا محمد. طيب كلمة يا محمد توجهها لشباب جيلك الذي ينتظرون الوظائف الجاهزة وليبدأوا، او كلمة توجه لهم كيف لازم هم يبدأوا.
0: يبدأ بان شاء الله حتى لو يبيع دباب ماء، يخرج من الركن أو من العزلة اللي هو فيها أو في البيت، يخرج للسوق. والله أطفال من 6 سنين من 5 سنين
1: أيوة
0: اللي هم لازم يكونوا في البيت، اللي هم لازم يكونوا في البيت ماسكين دفتر وقلم ويتعلموا، يشتغلوا في الشارع والكبار جالسين في البيت. يا أخي اخرج اشتغل.
1: حلو.
0: الزاوية هذه المغلقة بتضيعك، هي سبب ضياعك. اخرج اشتغل، ابدأ بدبمة، وسع من نفسك، طور من نفسك، ابحث، اتدين، اروح انتاجر، شوف فكرتك ايش اللي انت قادر تشتغله، ابدا اعمل عليها. راس المال مش مشكله.
1: حلو.
0: راس المال ابدا مش مشكله. قد تنضغط، اوكي كلنا احنا نضغط، لكنه ابدا ما يسبب لك عائق ولا يخليك مستسلم،
1: صح،
0: ولا يخليك تجلس في الركن، يسبب لك ضياع وهلاك وتصبح يعني عند الناس
1: ما لك شيء قيمه.
0: بالضبط.
1: طيب هذه رسالتك اللي توجهها للشباب عبر راديو عدن الغد.
0: هذه رسالتي، اهم رساله هذه اللي وجهتها الان، انه الاستسلام مرفوض، والثقه بالله نجاح،
1: صح،
0: وجدد عزيمتك وطاقتك واخرج من عزلتك، مكن من نفسك، اعمل على الحاجه اللي انت قادر عليها، اكسب وقتك اكثر،
1: تعلم،
0: اتعلم. الواحد يخرج، يعني انت اليوم مش قادر تشتغل بمحل، ما تقدرش تعطف قرم، يعني خلاص ما بشتغلش، انا ما اعرف اعطف قرم، ما اعرف اعطف بنطلون، ما اقدرش اواجه الزبون. انت هنا مشكله، مشكله جدا، يعني لو ما تقدرش تسوي الحاجات، حتى لو ما تقدرش تسويها روح اوقف جنب العامل اللي جنبك تفرج عليه.
1: ايوه،
0: وانت بتطبق مثله اذا عندك اراده وعزيمه انك تشتغل.
1: صح كلام.
0: لكن طول مش موجوده الاراده والعزيمه انت بتبقى محلك سر.
1: اكيد. ولازم الأهل كمان يشجعوا أولادهم بناتهم.
0: والله
1: إحنا مش شرط نقول الأولاد فقط، حتى البنات، في بنات مبدعات فتحوا مشاريع وقفلوها، وفي ما زالوا مستمرات، وفي يحلموا أنهم يبدأوا.
0: صحيح. الأهل، أنا أعتقد أنه الأهالي كامل مش راضين على أولادهم أنهم جالسين بالرهن. أكيد يقول لهم روح اشتغل، روح بعد حالك، روح شوف نفسك، روح شوف فلان كيف اشتغل. لا يمكن أنه في أهل يشوف ابنه يعني
1: ويسكت.
0: بس الابن نفسه هو اللي مش يشتغل.
1: محمد، لخص لنا سر نجاحك في 3 كلمات.
0: الثقة بالله نجاح.
1: يا سلام عليك. نحن نشكرك طبعا يا محمد. قبل ما أختم معك يا محمد، حابب توجه لمين الشكر عبر راديو عدن الغد؟ أكيد في ناس وقفوا جنبك، ناس ساعدونك.
0: أولا شكر لله عز وجل.
1: الحمد لله.
0: ثانيا شكر شكر للوالدة.
1: يا سلام.
0: الله يحفظها.
1: الله يحفظها إن شاء الله. ونحن نوجه لها ألف شكر.
0: شكر للوالد وجميع الأهل. شكر خاص لزوجتي ولجميع أصحابي.
1: ما بتدخلش كنت البيت ده ما قلتش الشكر هذا.
0: أيوة. وأشكر أصحابي، يعني لما أنا في أصحاب كثير وقفوا معي.
1: يا سلام.
0: مش بالمادة، بالمعنويات، بالدعم، حاجات كثير، بالوقفة. وشكرا لعدن الغد اللي الفتت يعني لاسمي والمشروعي.
1: يا سلام عليك.
0: والمشروع
1: نحن
0: كثير
1: نحن
0: من الشباب.
1: طبعا نشجع المشاريع، نشجع الشباب.
0: في شباب، في شابات في البيوت برضو، يعني
1: معهم مشاريع،
0: معهم مشاريع ضخمه وكبيره، بس مش معاهم شهرة ولا معاهم اسم إعلامي.
1: إحنا يا محمد نحاول نوصل لهم.
0: أكيد بالله بيتوصل لهم.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: خلصت مش عايز تقول ما تشيش تقول حاجة زيادة.
0: والله ريق نشف.
1: طبعا في ختام برنامجنا اليوم من خلف الكواليس. قصة ضيفنا اليوم هي دليل حي على أن السفر ليس نهاية العالم، بل هو أجمل نقطة للانطلاق. خلف كل نجاح نراه اليوم كانت هناك كواليس مليئة بالصبر والمحاولة. شكرا لضيفنا الذي ألهم نحن بأن الأحلام لا تحتاج لمعجزات بل تحتاج لإرادة صلبة. نلقاكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في حلقة جديدة وضيف جديد وصاحب مشروع جديد. كنت معكم أنا مواهب الجيلاني من الإعداد والتقديم، ورافقني زميلي المخرج ناصر فائز. نلقاكم في حلقة قادمة وإلى اللقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاب يومكم بالخير مستمعينا الأحباء، وإليكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم محليا. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين اليوم حملة تفتيشية ميدانية مفاجئة في مديرية زنجبار، وأكدت السلطة التزامها بالسعر الرسمي المحدد 9000 ريال للإسطوانة سعة 20 لتر، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. اطلع محافظ شبوة عوض بن الوزير على تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع مياه الشبكة بمدينة عتق الممول من الجمعية الكويتية للإغاثة. المشروع يشمل تشغيل 4 آبار جديدة وتوسعة في الشبكة. عربيا وعالميا، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة نيروبي للمشاركة في قمة إفريقيا إلى الأمام، وتهدف القمة إلى مناقشة التحول الرقمي وأمن الطاقة، مع دعوات قوية لإصلاح الهيكل المالي العالمي. أعلن مفوض التوسع في الاتحاد الأوروبي مارت كوس بدعم بروكسل لرغبة إرمينيا في الانضمام إلى الاتحاد. يأتي ذلك وسط تصريحات روسية تقترح مناقشة هذا المسار في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوروبي المقبل، مع تلميحات من موسكو لاحتمالية انفصال هادئ في حالة اختيار ريفينيا للمسار الأوروبي. اقتصاديا، سجل أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 545 دولار للألف متر مكعب، متأثرا بالمخاوف الجيوسياسية في مضيق هرمز. ورغم هذا الارتفاع لا تزال الأسعار بعيدة عن المستويات القياسية التي سجلتها في ربيع عام 2022. انطلقت في دمشق فعالية المنتدى الاستثمارية السورية الإماراتية الأول بمشاركة وفد اقتصادي رفيع المستوى، ويهدف المنتدى لتعزيز شراكات وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين البلدين. رياضيا وفي الرياضة المحلية، هنى وزير الشباب والرياضة نايف البكري المنتخب الوطني للناشئين بعد فوزه المثير على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-3 في مقابل نهائيات آسيا. واعتبر البكري هذا الانتصار خطوة استراتيجية نحو حلم التأهل إلى كأس العالم، مشيدا بالروح القتالية للاعبين. وعالمياً، دخلت المدربة ماري لويس التاريخ كأول مدربة تقود فريقاً للرجال لتحقيق فوز في الدوريات الخمسة الكبرى، وذلك بعد فوز يونيور برلين على ماينز بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني، وتستعد لتتولى تدريب فريق السيدات بالنادي بالموسم المقبل بعد انتهاء مهمتها المؤقتة. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خوش رأيك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

هذه لعبة السياسة والمسؤولية، لا مكان للمجاملات. ملفات شائكة نفتحها، وأسئلة جريئة نطرحها. نضع النقاط على الحروف لنكشف الحقيقة كاملة، لنجعل الصورة أكثر وضوحاً أمامكم. برنامج كش ملك مع وجدان محمد مقبل يأتيكم كل يوم اثنين عند تمام الساعة 8 مساءً عبر ترددات أثير راديو عدن الغد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كان أسعد الله بالخير أوقاتكم. نلتقيكم من هنا من إذاعة عدل الغد وحلقة جديدة من برنامج كشملي. أعزائنا في هذه الحلقة سنناقش موضوع مهم طبعا، موضوع الأدوية والصيدليات والأدوية المهربة وتفاوت أسعار الأدوية في الصيدليات، مواضيع كثيرة أو تساؤلات كثيرة من المواطنين يتساءلون عن كذلك انتهاء صلاحية الأدوية. كيف يعرف المواطن أن الدواء هذا منتهي؟ كيف يعرف المواطن أن هذا الدواء مهرب؟ أسئلة كثيرة. تهريب الأدوية أصبح متفشي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، هناك رقابة شديدة وهناك متابعة مستمرة وهناك تساؤلات عديدة من المواطنين عن أسعار الأدوية كذلك. سيكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور مروان عبد المجيد الشرقبي، مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي بمكتب الصحة في محافظة عدن. نرحب بك معنا دكتور في هذه الحلقة.
1: حياك الله. الله يسلمك والله يعافيك
0: دكتور. هل لدى إدارة الصيدلة تسعيرة رسمية ملزمة؟ وكيف يتم مراقبة الالتزام بهذه التسعيرة؟
1: أولا أشكرك أخي لاستضافتي، وأشكر جميع المستمعين، وإن شاء الله تكون لقاءنا وحلقتنا مثمرة ونقدم معلومات تفيد المواطن. طبعا بخصوص سعر الأدوية، طبعا هناك تسعيرة واضحة وملزمة تم إصدارها من الهيئة العليا لأدوية عدن قبل فترة، وتم تعميمها في المنصة في الفيسبوك، وتم تعميمها أيضا هنا عبر مكتب الصحة في جميع الصيدليات في عموم محافظة عدن. التسعيرة كانت واضحة، سعر الشركة أو كمان سعر الجمهور. طبعا هناك قبل تقريبا الآن في الشهر هذا صدر تعميم مهم جدا ويخدم المواطن بشكل كبير جدا، هو إلزام جميع شركات الأدوية بطباعة وتدوين سعر الدواء على الباكت الخارجي للدواء. وهذا جميل جدا فعلا، هذا يساعد أن المواطن يكون على وعي بسعر الدواء. المواطن يشوف سعر الدواء فوق الباكت، صعب الصيدلي يبغى يتلاعب عليه، يكون سعر الدواء نفسه، بيشوف الدواء حقه بالشيخ ونفسه في المعلة نفسه في التواي في أي منطقة عموم محافظة عدن أو المناطق المحررة، يكون السعر واضح على ظهر الباكت. إذا ما كانش السعر موجود هنا بعد صدور التعميم هذا وزام الشركات، هنا ممكن المواطن يتقدم بشكوى مباشرة لإدارة الصيدلة مكتب الصحة عدن، ونحن بإذن الله تعالى بتوقيت المدير العام الدكتور طارق الشعبي إن شاء الله نحن بننزل وبنقوم بواجبنا المهني والأخلاقي وفي حماية المواطن.
0: هذا بما معناه أن لن يكون هناك تفاوت في أسعار الأدوية بعد ذلك في الصيدليات
1: بإذن الله تعالى. هذا نحن ما نأمله، وهذا ما سوف يتم تطبيقه بنزول لجان وفرق التفتيش. طبعا فرق التفتيش قائمة بعمل بكل انضباط وبشكل دوري وروتيني، وبيكون من ضمن النزولات التركيز على هذا الموضوع، الدواء يكون على ظهر الباكت. إذا وجدنا صيدليات تبيع الدواء بعد التعميم هذا ولا يوجد السعر، بيتم مصادرة الدواء هذا مباشرة وتعريض الصيدلية هذه للغرامة.
0: دكتور، ما حجم المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات الرقابية خلال الفترة الأخيرة على الصيدليات؟
1: طبعا حجم المخالفات هو يختلف من مخالفة إلى أخرى ومن صيدلية أخرى. طبعا فرق الرقابة لما تنزل للصيدليات تراعي كثير عدة معايير. حجم المخالفة مثلا إذا كانت مخالفة بسيطة جدا، مثلا تأخر مثلا في استخراج بعض الأوراق، يتم تحرير تعهد والتزام له، يقوم بعمل تعهد والتزام بدون توجيه أي محظر ضبط ضده. في مخالفة أخرى هي إذا شفنا أنه حجم المخالفات تستدعي التحرير محظور ضبط، يتم تحرير محظور ضبط بدون إغلاق الصيدلية، وإلزامه بالحضور إلى مكتب الصحة لمعالجة هذه المخالفة. وهناك مخالفة تستدعي إغلاق الصيدلية ومتابعة مكتب، مثلا إذا تم ملاحظ مثلا أنه يبيع يصرف أدوية مراقبة أو أدوية منومة أو أدوية مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية، وصفة طبية تكون مختمة ومؤرخة ومعتمدة وجديدة، وتدون هذه الوصفات في سجل خاص لمتابعته عند نزول فرقة التفتيش. إذا ما تمش هذا الإجراء يتم إغلاق الصيدلة. هذا في بالنسبة لنا كإدارة الصيدلة والرقابة، فينا خطوط حمراء لا يمكن عبورها، لأنه هناك ضرر على المواطن. احنا دائما نقيس كمية الضرر، هذا كان ضرر كبير يتم إغلاق الصيدلية، وبرضه إغلاق الصيدلية يكون بفترة محددة تتفاوت طب خلال القانون.
0: طيب المخالفات الخاصة بالأسعار، هناك تفاوت كبير بالأسعار تتجاوز 30% إلى 50% في بعض الصيدليات.
1: لتوضيح السؤال، إنه الأسعار بين صيدلية أخرى 50%،
0: مثلا شريط أدوية بألف ريال وهناك 1500، يعني مثال.
1: أنا طالعت على صفحتكم الكريمة بالفيس، أحد المواطنين تكلم بهذا الموضوع على دواء تقريبا ما يشابه مادة البكتريم اللي ها، كان الكلام هذا غير صحيح طبعا على الفكرة، إنه يقول إنه الدواء يجيله ب600 واليوم الثاني ب800 واليوم الثالث ب2000. تم مع نزول فرقة التفتيش لعدة صيدليات ومعته والتأكد من هذا الموضوع. طبعا التفاوت إذا وقع بين الصيدليات يختلف، يمكن يكون الخلاف ب100 أو 200 ريال. إذا وقع تفاوت كبير بالأسعار من صيدلية أخرى، نتأكد أولا من صاحب الصيدلية، احضر فاتورة الشراء ونتبين الحق الحقيقة. إذا كان شراء الدواء مثلا من مصدر الشركة كان بسعر مرتفع جدا، نقول له يا أخي الدواء هذا مشترى عليك بسعر كبير جدا ومخالف سعر الهيئة، يتم إرجاعه للشركة أو بيتم إغلاق الصيدلية مباشرة. لأن احنا كنا عارفين، احنا عارفين الأسعار، مثلا نقول له مثلا دواء معين، نقول له ده سعره 2400 ريال، إذا اتضع سعره 3000 ريال نتأكد من فاتورة الشراء. إذا كان فاتورة الشراء حقه مطابقة الشركة تمت رفع السعر له، نحن نقول له ارجع الدواء للشركة، أو ممكن حتى أخذ إجراء حازم ضد الشركة هذه عن طريق رفع تقرير عبر مكتب الصحة، نخاطب فيه الهيئة العليا للأدوية بهذه الشركة اللي والشركة والهيئة العليا بدورها تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الشركة التي ترفع الأسعار ومخالفة لسعر الهيئة.
0: عندما تنزل الرقابة من مكتب الصحة إلى الصيدليات، يتعامل البائع وصاحب الصيدلية يتعامل مع يعني فرق الرقابة خلاف ما يتعامل مع المواطن. قد يتم طرح سعر خلاف ما يتم بيعه للمواطن بسعر آخر.
1: طبعا احنا لما ننزل أي صيدلية، طبعا احنا متمرسين في عملنا الرقابي، هناك معناته زملاء لنا لهم باع كبير جدا في هذا المجال. أنا اللي في سوق الدواء هذا أكثر من 26 سنة، وكثير من الزملاء لنا لهم باع كبير. هذا معناته نحن أول ما نسأل على الدواء نقول افتح الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر الموجود في الصيدلية، ونقوم بوضع أخذ دواء معين ومطابقته بالباركود مباشرة، نشوف سعر الدواء على الكمبيوتر. إذا طابق سعر الدواء حقه في المطابق سعر الهيئة يكون أوكي، إذا هو مخالف كالساعة نحن نجمع له عدة أدوية مخالفة ونحرر له محضر ضبط، وممكن يؤدي الإجراء أيضا إلى إغلاق الصيدلية. نحن دائما نعتمد مبدأ لا ضرر ولا ضرار، حتى إذا حضرت شكوى معينة من مواطن نتبين من الشكوى، نتبين نقول له هات فاتورة الشراء واضحة ومؤرخة وبالاسم صيدلية، يقدم شكوى رسمية على هذا الأساس. نحن ننزل نتأكد من شكوى المواطن، فإنه للأسف بعض الشكاوى تكون شكاوى كيدية أو معناته كانتقامي من بعض الصيدليات، تمام. لكن نحن بالأخير كواجب لنا نتعامل مع كل الشكاوي مثل أثناء المشط وننزل ونتأكد منها.
0: هل تم إغلاق صيدليات وإحالة ملاكها للنيابة العامة يعني بسبب بيع أدوية مخالفة أو مهربة؟
1: طبعا إغلاق الصيدليات تقرره اللجنة أثناء التفتيش لأنه عدة معايير مثلا. لأنه إغلاق الصيدلية إذا وصلت اللجنة المكونة من عدة أفراد إلى قناعة وإدراك بأنه الصيدلية مخالفته تستدعي الإغلاق يتم إغلاقه. تمام، لأنه مثلا في مخالفات معناته حاجة بسيطة نحن ما نقدرش أنه نغلق الصيدلية ونحرم المواطن من الخدمة، لكن إذا كان حجم المخالفة فيه بضرر على المواطن وفيه بخطأ كبير إذا نحن بنتخذ إجراء حاسم كاستيعاب إغلاق الصيدلية ومتابعة مكتب الصحة. أما بحالة أنه نحيل الصيدليات للنيابة، نحن كمكتب صحة نحن جهة فنية ولجنة رقابة وليست جهة أمنية أو جهة قضائية، لكن نحن مباشرة نرفع تقرير لمدير عام مكتب الصحة بهذه الصيدلية اللي يوجه مباشرة للشؤون القانونية في مكتب الصحة لاتخاذ الإجراء المناسب. تمام، بحق الصيدلية هذه واتخاذ الإجراء المناسب حالته للنيابة أو التعامل معه بما بوفق للقوانين النافذة للصحة لقانون وزارة الصحة.
0: دكتور، أخطر الأدوية التي تصرف حاليا بدون روشتة وتعتبر خطر على المجتمع؟
1: طبعا كما يعلم الجميع أنه أخطر الأدوية طبعا هي أولا هي الأدوية المراقبة أو الأدوية أنها تسمى الأدوية المنومة أو المخدرة، لأن كلمة تصرف بدون وصفة هو بالأخير هذا هو دواء عشان يفهم الناس جميعا. الدواء المنومة والدواء المراقب هو دواء مصرح له من الأدوية، تمام، أو الأدوية المؤثرات العقلية هي مصرحة لها من الأدوية ومسجلة بكل حاجة، لكن آلية صرفه ضروري أن تكون آلية صرفه صحيحة بوصفة طبية مختمة وجديدة ومؤرخة، وأن الصيدلاني يتم أخذ الوصفة، تمام، وفي في في ملف خاص وتدوين اسم المريض ورقم تلفونه ومكان سكنه والدواء اللي أخذه بالكمية حتى يكون هناك حماية للمواطن، مثلا تجنب الصرف لهذه الأدوية هذه أثر، لأنه في أكثر من الأدوية هذه الآن لوحظنا. أنا قبل تقريبا أسبوع أصدرت بعد التوجيه الدكتور طارق مدير عام الصحة في المحافظة وجه نحن باتخاذ إجراءات شديدة بخصوص الأدوية هذه، ما تقال إنه ضروري إنه نخاطبهم بعدم صرف الأدوية هذه، لأنه نحن عارفين إنه العقوبة تكون شديدة على محمد حاجة، نخاطبهم في البداية نخاطب مخاطبة إنه وناشدهم إنه يلتزموا بالقانون، اللي ما بيلتزمش بعدهم بالقانون يصرف الدواء هذا بشكل خاطئ بشكل غير رشيد واللي من هب ودب ويقصقص العقوبة هذا باتخاذ إجراء رادع منه، ولا حذرهم من الآن ممكن يحالوا للنيابة العامة.
0: دكتور، إلى أي مدى تنتشر هذه الأدوية المهربة وغير المسجلة رسميا في سوق عدن؟
1: طبعا انتشار الأدوية المهربة أو المسجلة تم انحصارك بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. طبعا كان من سابق كان منتشر بشكل كبير جدا بصراحة، وكنا نعاني منه في جميع الصيدليات نتيجة عدة أسباب. ضعف فرق التفتيش على الصيدليات، لكن الآن في تكثيف في الآن تكثيف نزول فرق التفتيش في جدول روتيني للنزول، معناته ما كانش أول كان في مزاجية في النزول، لا الآن في معنا جدول موضح يرفع للمدير العام في مكتب الصحة الدكتور طارق يوافق عليه نزول فرق التفتيش في أيام محددة في جميع المديريات 8 لمحافظة عدن بشكل دوري، يتم النزول لجميع الصيدليات بشكل دوري. كمان اللي أثر إنه انحصار هذه الظاهرة استقرار سعر الصرف للعملة الأجنبية، هذا قلل برضو لجوء المواطنين للأدوية هذه المهربة وبرضه أصحاب الصيدات توقفوا عن شراء هذه الأدوية المرة، بل نقول لك الآن الصرف نقص والدواء قدر الآن موجود بسعر مناسب، سعر الوكيل قدر راقص مناسب. نقول لك ليش أنا أشتري عدنا، أشتري عدنا مهرب وأضر المريض. وبالتالي في عدة أسباب ساعدت، برضه تحسن الوضع الأمني بشكل كبير جدا، تفعيل الجهات الضبطية على طول الشريط الساحلي لمحافظة عدن، معناته في عدة إجراءات بصراحة تمت في الفترات بالفترة الأخيرة إيجابية جدا. ما تلاحظ نحن لما ننزل نشوف كمية الأدوية المهربة قلصت، في وعي من الصيادلة من كثرة نزول فرق التفتيش، تم دخول هذه الأدوية على حسب علمي أنا بعد حسب تتواتر الأخبار إنه طبعا زي ما قلت لك طول الشريط الساحلي لمحافظة عدن خاصة المناطق هذه زي ما مثل ما يقيل عمران وخط عمران، هذه المناطق اللي مفتوحة على البحر الأحمر ومناطق أخرى ممكن تقول لك من ساحل أبيان ممكن يكون شريط ساحلي طويل، ممكن تدخل بعض الأدوية المهربة التي قد ضربت شمس وتخزينها سيء جدا، هذا ممكن قد يكون أحد الـ الـ الـ الـ الأسباب. هناك في أسباب لاحظناها ببعض المهربين، في بعض المهربين ضعاف النفوس يحضروا أدوية من مناطق من بعض المناطق الشمالية، يستغلوا فارق الصرف الريال اليمني يجيبوا أدوية تكون مهربة تمام، وأدوية هذه غير مسجلة بالهيئة العليا للأدوية، ويدخلوها لسوق لعدن من أجل خلق نوع من الفوضى وعدم استقرار السوق الدوائي. كمان الأدوية هذه اللي تخرج بالساحل الساحل الشريط الساحلي برضو تأثر على بشكل كبير جدا على استقرار الصرف، تفاوت الأسعار من صيدلة أخرى. مثلا يقول لك هذا الدواء شله مهرب، يقول لك ب8000 ريال، يلاقي الدواء مثلا ب4000 ريال، المرض ما يفهمش، يقول لك نفس الدواء بس يكون الدواء مهرب، يعرف حياته للخطر.
0: المواطن يسمع كثيرا عن أدوية منتهية وغير صالحة أو مطابقة، هل الموضوع بنفس
1: عيد السؤال كيف المريض؟
0: المواطن يسمع كثير أن الأدوية غير مطابقة للمواصفات، هل هذا صحيح؟
1: طبعا نحن رأس مالنا ومصدر معلومات الأساسي لنا هما مصدران، هما الصيدلاني نفسه أو المواطن. الصيدلاني ممكن يبلغنا احنا مثلا، يقدم شكوى يا دكتور احنا الدواء هذا شوف الحبه حقه تغير لونه، الحبه هاي تتفتفت، العبوه هذه يسيل من الدواء لونه متغير، في انتفاخ في الباكت. الصيدلاني نفس الكلام، المريض يبدي يقدم شكاوي، هذا الشيء هو اللي يخلي المريض يعرف ان الدواء هذا غير مناسب او في مشكله في التصنيع أو في الخزن. بالتالي نحن الدواء هذا نخاطب فيه قسم التيقظ الدوائي في الهيئة الأدوية، أنا أوجه لهم كل التقدير والاحترام لهذا القسم، بصراحة عملهم جبار، أصدروا كثير من التعميمات لكثير من الأدوية المخالفة للمواصفات، ونحن على هذا الأساس ننزل ونصادر كثير من الأدوية هذه اللي هي مخالفة للمواصفات وتضر المواصفات.

0: أظن. وبالتالي إحنا نصادر هذه الأدوية تمام وبمحاضر ضبط وللتعرض لبعض ذلك يتم إتلافها.
1: طيب كيف تتأكدون من سلامة هذه الأدوية التي تصل إلى الصيدليات والمستشفيات؟
0: طبعا اللي أكد سلامة الدواء هذا هو الجهد هذا المناط بالزملاء في الهيئة العليا للأدوية. كون الجهد المناط بها عمل فحص في المختبرات المركزية للأية. الآن هم في صدد عمل مبنى كبير جدا في المختبرات تمام، وهم على هذا الأساس يحددوا ما هي الأدوية التي تنزل للسوق أو الأدوية التي تكون مطابقة للمواصفات. وبالتالي بعد ما ينزل الدواء هذا بفترة معينة مطابق للمواصفات إلى السوق الدوائي نحن ننزل للصيدلية أيضا للتأكد هل آلية خزنه ممكن الدواء يكون تم فحصه في المختبر مختبر الدواء أوكي أوكي يكون خزنه في الصيدلية سيء جدا ويتعرض لدرجة حرارة عالية جدا، الدواء يبدي إيش ينتفخ يبدي يتغير لونه أو يرضي يسيل. هنا بيكون في جزئية الخزن كانت سيئة جدا. بالتالي نحن كمهمة لنا نتم مصادرة هذه الأدوية ومخاطبة الهيئة إنه نسبة مثلا الاستابيليتي حق الدواء هذا أو ثبات الدواء هذا كان سيء، مخاطبة الشركة بهذا الأساس أو إنه الدواء كان خزنه في الصيدلية من الصيدلية نفسه يتم مصادرة الدواء هذا واتخاذ القانون في الصيدلية من ممكن صحيح صيدلة تلزمهم. نحن نقول له مثلا بضرورة توفير مثلا طاقة شمسية بشكل خاصة في أدوية محددة نحن نطلب في بيه لبعض الصيدليات ضي توفر المنظومة الطاقة الشمسية خصوصا بعض الأدوية اللي هي منقذة للحياة الأدوية الحساسة في بعض الصيدليات توفر طاقة شمسية أو منظومة تكون ثلاجة على مدار اليوم شغالة. هل في صيدليات معينة بصراحة بعدا كثير مقشة الكرة أنا بس كل التقدير والاحترام لهذه الصيدليات تقدم خدمة للمواطن. نحن في عدن ضروري نحافظ على حاجة اسمه الأمن الدوائي الأمن الدوائي للمريض. نحن اليمن نحن تحت البند السابع ضروري نحن نحاول نوفر الدواء للمواطن عشان مقشة في محنة دروب ولا مشكلة أو انتكاسة في توفير الأصناف هذه خاصة الأدوية المنقذة للحياة.
1: صحيح دكتور، هل الرقابة كافية على السوق الدوائية أم تحتاج إلى صرامة أكبر؟
0: طبعا الرقابة أنا أحيي جميع زملائي في فرق الرقابة في كل المديريات عمل جبار والله. يعمل الزملاء والله بعده من الصباح للظهر في الشمس والله يمشون مناطق بالشمس مشي تمام كلهم خدمة المواطن. العمل حاليا من فرق الرقابة بعده جهود جبارة، لكن احنا في خطط قادمة بتوجيهات المدير العام الدكتور طارق قال بتوسيع عمل الرقابة زيادة قال تكثيف نزول فرق التفتيش. كان في ذلك اجتماع قريب قبل كان أسبوع شدد الدكتور طارق قال كثفوا نزول فرق الرقابة على الصيدليات. قال إحالة المخالفين قال لتحديد محاضر ضبط الدوم لأنه عمل الرقابة هو أهم عمل في معناه. في عندي دائما مؤمن بحاجة إنه من أمل العقوبة أساء الأدب، لكن إذا كان يكذ واحد جالس مكان مثلا حتى لو كان في سارة وشاف كاميرا فوق رأسه لا يمكن يصلح حاجة، لكن أول ما يجي يشوف إنه ما فيش كاميرا بالمكان بيصلح اللي يشتي. لكن نحن فرق الرقابة زي الكاميرا اللي تتابع كل حاجة. بإذن الله تعالى نحن معنا خطط بتوسيع دور الرقابة وزيادة أفراده بالفترة القادمة ليكون وتيرة العمل أكبر.
1: طيب بخصوص الأدوية المنتهية لاحظنا فيديوهات انتشرت لحضرتكم عن دخول صيدليات فيها أدوية منتهية وكثيرة. ما هي أشهر أو أكثر الأدوية منتهية الصلاحية المتواجدة حاليا في السوق؟
0: طبعا كلمة أنه أكثر الأدوية المنتهية في السوق الدواء أي دواء في الدنيا بنتهي. نحن ننزل أي صيدلية طبعا اي دواء ممكن ينتهي اي دواء، لكن احنا بننزل الصيدلية اول حاجه لان عده معايير. اذا كان الدواء اللي تم انتهائه في كيس مربوط ومطروح في المخزن بشكل معين وبداخل كرتون مغلق ومسجل فوقه مثلا مرتجع للشركه الفلانيه نحن كالساعه ما نصادروش انه هذا عشان ما نسببلوش ضرر، انه نزلهم فوق الرف لكن أجينا ودخلنا الصيدلية ووجدنا دواء معين كان قطرات عيون أو دواء منقذ للحياة أو بنادول أو أي دواء على الرف ده لا أعترف فيه جد حقي. والله لاقي صيدليات عندهم دواء فوق الرف منتهي والله ما أرحمه. أما سامعوش أبدا يقيس الصيح أقول له لا يمكن، يقول لي نسيت أطرحته أقول له لا يمكن أنت نسيت العام الثاني ما بينسيش بتصرف المريض دواء دواء منتهي لا يمكن. قلت له أنا مقاش أنا أروح أنام أنا جنب جهالي ودين أنا تعاونت معك على حساب المواطن هذا صحيح. حرام هذا المواطن قد يكون هذه أمي قد اشترت الدواء
1: صح روح
0: لا روح هذه روح وفعلا وقعت حالات في وقعت حالات في أدوية منتهية خاصة قطرات العيون أو بعض الأدوية اللي منقذة الحياة كان خزنة سيئة وتغير لونه خصوصا بعض الأدوية زي الأنسولين هذا عبارة عن بروتين أمينو أسيد يتعرض للحرارة ممكن يدمر صح. بسرعة درجة حرارة الثلاجة هي من 2 إلى 8 درجة مئوية مثلا لما يقول لك أنا جبت لك الأنسولين ينقل لك بكيس كأنه ينقص خضرة لا ده غلط
1: صح.
0: لأنه درجة في حاجة اسمها كولتشين ينقل بدرجة حرارة من 2 إلى 8 تمام. أي دواء منتهي نلاقيه على في رف الصيدلية يتم إغلاق الصيدلية مباشرة ويتم توجيه محضر ضبط وغرامة عالية جدا ويعمل التزام خطي وكنه آخر معناته زي ما يقولوا آخر انذار له.
1: هل أثرت أزمة الكهرباء على الانقطاع الطويل على الحفاظ على الأدوية في الصيدليات؟
0: انقطاع الكهرباء أثر على المواطن ما بالك بالدواء لك المواطنين تلاقي قدك ميت بعده ميت ملحمة ما بالك بالدواء. بس نحن نركز إنه في أدوية طبعا أي دواء يحكمه طبعا الشركة المصنعة لأي دواء دائما على ظهر الباكت مسجل درجة حرارة الدواء مثلا 30 درجة مئوية أو 25 درجة مئوية تمام. هذه الدواء ممكن يحفظ بدرجة حرارة الغرفة والمروحة والتكييف وحاجة زي كده تمام. وأدوية الثلاجة زي ما قلت لك من 2 إلى 8 تمام. الأدوية هذه التي تحفظ في درجة حرارة الغرفة طبعا هذه ممكن تتحمل جزء من الحرارة. لكن في أدوية مثلا زي الأدوية زي ما قلت لك الأدوية المنقذة الحياة الأدوية الحساسة زي الأنسولين والألبومين واللقاحات هذه مش جميع الصيدليات نحن نسمح لهم بتوفيره لأنه ضروري دي الأدوية تكون الثلاجة شغالة 24 ساعة. في صيدليات زي ما قلت لك أنا ما قدرش أنا أذكر اسماء لأنه بيقولنا روق لهم إعلاميا بس هي معروفة بالاسم صيدلات محترمة جدا في عموم محافظة عدن في كل المناطق لهم ندخل صلاح الصيدلة مكيفة الثلاجة شغالة 24 ساعة تلاقي في الدواء موجود نفحص الدواء معنا نتأكد من الترمومتر بمعنى ترمومتر نتأكد بأنه هذا الدواء درجة حرارة الثلاجة كم هي تمام. نشوف الدواء استابلتي شكل الدواء شكل الدواء نفسه معناته حاجة واضحة جدا. وكان في صيدلات ما يوفروش الأدوية هذه لأنه قلت داري أقول لك أنا ما قدرش أوفره. حتى على فكرة للعلم التحاميل حق الحمى حق الأطفال ما تحفظ في الثلاجة لو شفتم مسجل عليه 30 درجة مئوية 30 درجة أو 25 درجة مئوية وبالتالي التحاميل هذه حق الأطفال تحفظ خارج الثلاجة. قلنا الثلاجة تحفظ بدرجة حرارة من 2 إلى 8 لكن بعض أصحاب الصيد يقوموا بحفظه هذا معناته ما في شيء خطأ لكن فقط للتوضيح.
1: هل توجد آلية لمراقبة مخازن الأدوية هذه تأكد من توفر الشروط اللازمة لهذه المخازن؟
0: لو تتحدث عن مخازن الأدوية الخاصة بشركات الأدوية
1: بالضبط.
0: هذا مش اختصاص إدارة الصيدلة أو مكتب الصحة في عدن هذا اختصاص زملائنا في الهيئة الأدوية وما هناك معهم إدارة الرقابة والتفتيش هي مناط بها النزول لمخازن وشركات الأدوية ومحلات الجملة للتأكد من آلية حفظ الأدوية والاستابلتي حق وثبات الدواء وموجود المكيفات والدرجة الحرارة في الترمومتر وحاجات أخرى جدا. لكن إحنا كجهة رقابية نحن شغلنا إحنا ننزل لمراقبة الدواء اللي يصرف مباشرة للمواطن.
1: أبرز التحديات التي تواجه إدارة الصيدلة في مكتب وزارة الصحة؟
0: طبعا التحديات كثيرة هي أما زي ما قلنا انتشار الأدوية المهربة تمام. زي ما عظم التحديات اللي إحنا

0: المهرباء تمام، دي معظم التحديات اللي احنا نحاول دائما نقلله.
1: هل يستطيع المواطن معرفة الدواء المهرب من الدواء الغير مهرب؟
0: ايوه يستطيع المواطن بلاحظ في جزئيتين، سعر الدواء اللي يكون مطبوع من هاي الأدوية، بيشوف المريض اول حاجه ما فيش يبدي يشك، يشوف يدور ختم الوكيل، ما فيش ختم الوكيل بيقول الدواء هذا، يبدي يتيقن ان الدواء هذا مش وكاله ومش مفحوص في بقيه الادويه، يشوف شكل الباكت، شكل الباكت هل مضروب هل يابس، ما عاد يشوف تغير باللون، ممكن يخرج يشوف الشريط هل في تغير باللون الشريط، هل حبه لونه ابيض ولبه لونه اصفر، هل في انتفاخ. هنا يبدي المواطن يفهم انه الدواء هذا مهرب مش وكالة. بس طالب المواطن أول ما يشوف الدواء ذا
1: يبلغ،
0: يكون أيوة يا سلام عليك يبلغ، يكون مواطن صالح، يكون إنسان شجاع يخدم المواطن. هنا نحن رأس ما نقدر مصدرين، المواطن والصيدلاني الذي معناته يمتلك الضمير.
1: بمعناته أنا عندما سيبلغ المواطن هنا سينقذ روح، سينقذ روح من الموت،
0: نعم
1: من
0: فعلا
1: التأثر من الإصابة بسبب هذه الأدوية.
0: أيوة الدول المهرب، شوف الدول المهرب في دواء مهرب ودواء مقلد تمام، أنت ما تعرفش الآلية لأنه هاي إيش داخل، هل مفحوص، إيش المادة الفعالة، إيش الأكتيف إنجريدينس، إيش الـ الـ إيش الـ الـ الـ المحتوى للدواء ذا إيش يكون. معده في أدوية كثيرة جدا تجيب كبسولات تجي تفتحها يكون في بزي البودر زي الجبس، معده شيء محزن بصراحة.
1: طيب هل تعانون من نقص في بعض الأدوية الأساسية أو أدوية الأمراض المزمنة مثلا؟
0: أكيد في أدوية قدك اللي بعض طبعا بعد الحرب مع اليمن تحت البند السابع وظروف الحرب، في كثير من الشركات العالمية غادرت اليمن، وبالتالي هناك بعض الأدوية اللي معدومة بالسوق مش موجودة، عشان كده بس نحن نطلب من المواطن انه مش موجوده الشركه الام مثلا دي، ممكن تشوف الشركه اللي هي الصنف البديل بس بجوده ممتازه، ما هوش انه شو صنف بديل يكون رديء جدا، لا ممكن الصيدلي يساعد يقول له هذا نفس الدواء نفس الماده العلميه نفس التركيز كبسولات او اقراص او شراب وبجوده عاليه جدا تمام. وبالتالي هذا ممكن يساعدنا كثير في تقليل الديفكس او النقص في في في في هذه بعض الادويه الامراض المزمنه. وبالتالي ما لو وصل المواطن لقناعات والصيدلاني قدر يقنعه انه عاد الصحيه او بعض المستشفيات تمام، وكانت تغطي جزء، لكن بالفتره الاخيره ما تقل هذا الدعم المقدم من بعض المنظمات لعدة أسباب، هذا معروف الأسباب اللي حدثت إنه تقليل الدعم العالمي عبر الأمم المتحدة لبعض المنظمات بتوفير بعض الأدوية، لكن يظل في دعومات معينة خاصة بالممكن أدوية الصحة الإنجابية وأدوية أخرى موجود في بدعم، حتى موجود دعم محدود بأدوية معينة تمام، لكن برضو في بعض المجمعات

0: موجود في بدعم حتى موجود ضعف محدود بأدوية معينة تمام، لكن برضو في بعض المجمعات تصرف الدواء في المجمعات للمرضى، هل آلية صحيحة؟ هل الأدوية تنتهي داخل؟ هل في عاد تدوية للدواء هذا من مجمع إلى آخر عشان ما يتلفش؟ في يكون في تدوير رشيد وتدوير معناته بآلية صحيحة.
1: هل توجد إحصائيات دقيقة حول احتياج القطاع الدوائي في العاصمة عدن؟
0: عفوا ما كنتش مركز معك.
1: هل توجد إحصائية دقيقة للاحتياج الدوائي في محافظة عدن أو في العاصمة عدن؟
0: الاحتياج طبعا الاحتياج هو دائما تحدده الزملاء معنا في التموين الطبي في المستودعات المركزية. هي دائما تغطي محافظة عدن وكثير من المحافظات بالتموين الطبي، التموين الدوائي. لكن هناك اكيد معناته احتياج الكثير من الاصناف، زي ما تكلمنا في اصناف الامراض المزمنه مش موجوده معناته قليله، او في شركات بديله له، وبعض المرضى يقول لك انا اجيت من مصر ومعي دواء معين صلحت قسطره قلبيه او دواء مثلا زارعين الكلى او بعض الامراض المناعيه، يقول لك انا اشتري الدواء هذا، والدواء ذاك موجود في مصر ولا موجود في الهند او موجود في دواء معين مش موجود في اليمن، بالتالي هذه تكون مشكله نحن نعاني منها تملك. وباذن الله تعالى في باذن الله تعالى يلقى حلول ان شاء الله للادويه ممكن تحل هذه الاشكاليه.
1: البعض دكتور يتحدث عن احتكار بعض الشركات لادويه معينه، ما تعليقكم على ذلك؟
0: طبعا حدث هذا بصراحه في الفتره السابقه اثناء نزولنا فرق التفتيش، كنا مع سياده القاضيه سمية، كنا لجنة مشتركة من مكتب الصحة عدن ونيابة القاضي سمية القباضي نيابة الصناعة والتجارة بتوجيهات من معالي القاضي قاهر مصطفى وكذلك القاضي وضاح بادي، كانت حملة مشتركة وتم إغلاق كثير من الصيدلية من الشركات الأدوية اللي بدأت كانت تحتكر أسعار الأدوية، كانت تحتكر ما تقدرش تبيعه وكانت تخبي الدواء عنده، وتم إغلاق هذه الشركات وإرغامه على إنقاص السعر وبيعه للمواطن، وصلت كمان توجيهات بعدم معناته إنه ممكن يرسل الدواء لمناطق أخرى خارج عدن لتجنب إنه ينقص السعر. لا تم بصراحة كانت جهود جبارة وتم حصر هذا الموضوع على حسب علمي إنه تم السيطرة على هذا الموضوع بنجاح.
1: طيب دكتور، البعض يتحدث أن الأسعار الأدوية ارتفعت رغم نزول سعر الصرف، شكاوي كثيرة من المواطنين.
0: طبعا ارتفاع سعر الأدوية ممكن يتفاوت لك من صيدلية إلى أخرى. نحن الآن مش عارفين اسم كل لك ارتفع سعر الدواء، لكن على حسب أنا عارف أنه في أسعار نزلت من هيئة الأدوية في المنصة في الفيسبوك وسعر الدواء واضح، وبالتالي ما دام نقص سعر الصرف نزلت أسعار مع دواء من الهيئة كانت إلزامية للشركات بإنقاص أسعار كثير من الأدوية. إذا كان المواطن على حد علمه مثلا كان يشيل الدواء مثلا بسعر معين والسعر ما زال مرتفع، ممكن تقدم شكوى إذا الصيدلة مكتب الصحة عدن، ونحن بنتخذ الإجراء اللازم ونتأكد من هذا التفاوت، هل هو تفاوت صحيح أو تفاوت معناته غير صحيح، أو إنه مثلا قام صاحب الصيدلية سعر الدواء غلط بسعر مرتفع والدواء كان سعر منخفض، في يمكن عدة أسباب نحن نتأكد منها. بل نزول ما نتأكد، إذا كان تعمد إنه يبيع الدواء بسعر مرتفع ومخالف سعر الأيام نحن بنتخذ إجراءات حازمة ضده وبنغلق الصيدلية، خصوصا موضوع رفع السعر سعر الدواء للمريض ده بالنسبة لي أنا خط أحمر.
1: ما الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الصيدليات التي تبيع الأدوية بدون وصفات أو ترفع سعر الدواء؟
0: تبيع الأدوية بدون وصفات؟
1: أيوة.
0: طبعاً كثير من الأدوية اللي وجدنا للتعميمات الآن يقول لك ضن ضروري عدم صرف الأدوية المضادة الحيوية إلا بوصفة طبية، هذا ما يحدث. هتجي المريض يقول لك أنا بروح العيادة عند الدكتور الدخول عنده ب 8000 ريال وبصلح فحوصات ب

0: 15,000 ريال تمام، وبنتظر بلعند الصيدلية ممكن يجيب لي الدواء تمام. وهذا برضو هذا شيء من الأشياء اللي تحدث في، واللي ما يعرف ذا الكلام وده خطأ. بس الأدوية اللي هي بصراحة الأدوية برضو هذه المضادة الحيوية يقع فيه مزيوز بعد سوء استخدام الوضعية، عشان كده يحدث في الفترة القادمة يحدث دائما ريزيستانس مقاومة، إن البكتيريا تقاوم الأدوية تقاوم المضادات الحيوية لأنه في سوء استخدام. مثلا يجي يقول لك أنا عندي قليل حمى وقليل لوستين يعطوا له ثاني مضاد حيوي حقن. لا هذا غلط، هذا غلط. مثلا حتى بعض الأطباء للأسف قليل كذا فيه قال له ده مضاد حيوي حقن، هنا من دور الصيدلاني يقول له يا أخي لا معتون بصراحة معتون الموضوع ما عندك شيء تعطي له حقن، ممكن يرجعه للدكتور يقول له يا أخي لا معتون ضريكم في نوع من الحاجة ممكن تقتله بالدك، ليش تقتله بالمدفع؟
1: صح.
0: بس بعد أي دواء له أثر جانبية ما دواء يأثر على الـ على الـ على الجسم بشكل عام. أما صرف الأدوية المؤثرات العقلية والأدوية المنومة بدون وصفات هذا ما دواء يعرض نفسه زي ما قلت لك أنا للمساءلة القانونية، وبيتخلق الصيدلية وممكن يحل الشؤون القانونية، ممكن تحل جهات الاختصاص في النيابة.

0: واحدة دائما إذا اكتملت الحلقة بينجح العمل. زي الحلقة، إذا ما اكتملتش الحلقة الكهربائية ما بيطلعش النور، وتكتمل الحلقة الكهربائية عشان يطلع النور. أنا أقول هذا العمل يكون جماعي. تكاثف الجود.
1: هل هناك ما في احتكار الأدوية؟
0: والله كلمة ما في دي كلمة كبيرة. هذا لما قدش أنا كجهة فنية أنا أقول لك كذا. هذا مقدس سؤال يسأل للجهات الأمنية لأنهم أكثر خبرة مننا في البحث والتقصي وكشف الحقائق هذه واستبيان معه. أكيد هم يضبطوا في النقاط الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية. الجهات الأمنية تضبط هذه الأدوية ممكن أثناء التحقيق مع الأشخاص الذين يقبض عليهم لديهم هذه الأدوية ممكن يستدلوا للجهات اللي تقوم بذا العمل في التوريد أو
1: من خلال ضبطكم للصيدليات التي تمتلك أدوية مهربة. أكثر الأدوية هذه من أين تأتي؟
0: نحن طبعا لما نسأل أصحاب الصيدليات طبعا هو يحاول يقول لك أنا مش عارف، أنا هذا قال لي واحد وقبل الدواء وقال لي جزعته معي من مصر، أمي كانت تعبانة والدواء زاد وحاجة زي كذا، يبدي إيش يجيب. لا، لكن إحنا كيف نعاقبه؟ نحن نعاقب صاحب الصيدلية، خلوا يقول لي يقول أنا قبضت عندك الدواء المهرب، أنا ما إيش دخل جبته من الصين، اشتريته من ما شله، بصادر الدواء له قد اشتروه مثلا بخمسين ألف مئة ألف مئتين ألف، أنا بشيل الدواء ده، أنا بعاقبه، بشيل الدواء ده كله المهرب، بشيله فعله محضر ضبط، بصادر عليه وبخسره 200-300 ألف، وفعله محضر ضبط وبفعله غرامة 300 أو 500 ألف حسب القانون، حسب القانون واللوائح بيتعرض الغرامة فوق المصادر هذه، وبيتم تلف الدواء وبتغلق الصيدلية عليه، وبالتالي هو المرة القادمة لا يمكن إنه إيش بيشتري هذا الدواء المهرب من من المصدر اللي شال منه.
1: ضبطكم عدد من الصيدليات، هل هناك إحصائية عدد من الصيدليات التي تقوم ببيع أدوية خاصة الأدوية المنتهية الصلاحية؟
0: هو نحن عشان نكون إحنا منصفين، ما بالصيدلاني بالعقل بيجي يبيع دواء منتهي، معناته يفتح صيدلية يبيع دواء منتهي؟ لا يمكن. معناته حتى يمكن بعض ضعاف النفوس، أي بعض يمكن الدواء يكون مثلا منتهي مثلا ذا الشهر، منتهي ذا الشهر ممكن يقوم تشاطر يقوم يبيعه تمام. هو لكن يحسب الدواء كم بيستهلكه المريض، مثلا بيخلص الشهر المريض عايز يستخدمه، هنا المشكلة. لكن احنا بشكل عام زي ما فهمتك احنا نزور الصيدليات دواء شفنه منتهي على الرف، هذا يكون المريض الصيدلاني موضوع اتهام وموضوع تساؤل. شفنا الدواء هذا المنتهي موجود داخل كيس مغلق في كرتون مغلق وفوقه اسم المرتجع للمصدر أو الشركة، هذا اللي يحاسب عليه.
1: هل هناك رقم للتبليغ من قبل المواطن للتبليغ عن هذا الدواء المنتهي أو هذه الصيدلية التي تقوم ببيع أدوية مهربة أو أدوية منتهية؟
0: أيوة، في موجود في المنصة في السوشيال ميديا للأدوية، في يتيقظ الدوائي في معهم رقم ساخن ويستقبل كثير من الشكاوي وكثير من هذه المخالفات بعض الصيدليات. لكن من ناحية مكتبنا مفتوح، من ناحية مكتب بداية الصيدلية مكتب الساعة عدن مكتب ناحية مفتوح، ومكتب الدكتور طارق مدير الصيدلة الصحة في عدن مفتوح، يجي أي مريض يحس أنه ظلم أو بيعلى دواء منتهي أو دواء مخالف يأتي إلينا مع الفاتورة الرسمية تمام، ومع الدواء تمام ومؤرخ مع زي ما قالوا ما يدل على ذلك، يقدم شكوى خطية ونحن مباشرة ننزل ونتأكد من هذه الشكوى. إذا كان شكوى حقيقية وفعلية يتخذ إجراء حازم صارم بشأن الصيدلية.
1: هناك جهود للتحول الإلكتروني في هذا الموضوع، إلى أين وصلت هذه النقطة؟
0: طبعا كنا نأخذك في الاجتماع الأخير قبل أسبوع مع مدير عام الصحة دكتور طارق، وقعنا هنا بتفعيل الربط الإلكتروني مع إدارة المحافظة لتفعيل آلية جديدة لتشمل جميع الصيدليات.

0: الياتك ومسجلة بمحافظة عدن الربط الإلكتروني لجميع الصيدليات، تمام، بتراخيصهم، ويدخل كمان مزاولات المهنة، يكون معته في شغل جيد وشغل ممتاز في الأيام بإذن الله تعالى، في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: طيب دكتور، كلمة أخيرة في نهاية هذه الحلقة، ماذا تقول للمواطن و ما هو القادم له لمصلحات المواطن؟
0: طبعا احنا في مكتب الصحة نعمل من اجل المواطن، احنا راس مالنا، احنا دائما احنا موجودين في مكاتبنا نخدم المواطن اولا، ونخدم المهنة، ونخدم اخواننا وزملائنا وابائنا وامهاتنا في البيوت، تمام. رسالتي للمواطن عند شراء اي دواء من اي صيدلية، اولا النظر لشكل الباكت، قد يكون دواء مش منتهي، بيشوفوا مثلا الدواء 2028 بس شكل الدواء باهت، قد تعرض حالة جديدة، تلاقيه كذا زي قد تغيرت ملامحه، التركيز اللون ضعيف، هذا الدواء عنده قد تعرض حرارة كبيرة جدا، يلفتوا حاجة شكل الدواء، يدور عم بعد تاريخ الانتهاء، يدور ختم الوكيل، هل ختم الوكيل موجود ولا مش موجود، يتأكد كمان من هل موجود في الأيام القادمة كنا بإذن الله تعالى، هل موجود سعر الدواء على ظهر الباكت، في حاجات بتكون
1: يعني الأيام القادمة سيتم تحديد
0: أيوة
1: سعر الدواء.
0: أيوة أيوة أيوة لحين وضع سعر الدواء على الباكت، يتأكد من هذه الأشياء، إنه شكل الباكت، شكل العبوة، تاريخ الانتهاء، ختم الوكيل موجود ولا مش موجود، يفتح الشريط متغير لونه، هل حبة مفتفتة مش في حاجات تبان بالنظر، إذا الحاجات دي مش موجودة معناته مش مطابقة مباشرة، هل شكل من الصيدلاني مثلا، شكل الصيدلاني معناته كان مرتبك أثناء الصرف، هذه في حاجات معناته المريض يركز، يتأكد دائما، يتأكد أنه الدواء المصروف له، الدواء المصروف له، هل كان يسأل الصيدلاني معناته الدواء المصروف له، هل هذا طبق الوصفة، معناته في حاجات قبل الأكل وبعد الأكل، في حاجات تريد المريض يسأل في بس الصيدلاني.

0: المواطن والإجابة على تساؤلاته. أعزائنا في كل مكان، كان معنا في هذه الحلقة الدكتور مروان عبد المجيد الشرقبي.
1: شكرا لك،
0: نشكر
1: شكرا جميعا
0: نشكرك
1: للمستمعين.
0: على هذه الحلقة. نشكر كذلك ناصر في الإخراج وياسر في الكنترول. تقبلوا تحياتي أنا وقدام محمد مقبل، إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: Dying.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطار كتب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة

أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8292 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية لتمويل

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.